من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره؟ وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس ويزينون لهم المفاسد ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية
في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أن ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة ينطلقون فيه، يأكلون من ثمار الجنة، من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم. قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم، يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح، أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم، الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة

محمد القدوة الكاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله به علينا، فإنه حري بنا حينما نتذكر النعمة أن نتذكر المنعم بها ونشكره عليها. وهذا الشكر يستوجب منا أن نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مصداقاً لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما أعظم هذه النعمة، وما أعظمك يا رسول الله، وقد منحك الله سبحانه من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيرك من قبلك أو بعدك. وقد أعطاك الله في الدنيا شرف النسب وكمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء والأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والزهد والشكر والعدل والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والهيبة والرحمة وحسن المعاشرة ما لا يستطاع وصفه وحصره. فما أعظمك يا رسول الله، ولقد صدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول في شأنك ووصفك: وإنك لعلى خلق عظيم.

في الصدر كاد نغل أحشاء تضطرم يا خير من دفنت في

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطرب.

نشره عطر ما دام قبرك بالثوار يلتطم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم، ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول، وعددهم 3,680 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين، فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية هزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما، أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى، فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب بالمقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 60 من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: الرحيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-93-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو أي الله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن، ولم يتعرض المؤلف لبيان مائية العرش والكرسي، فإن الله اقتصر على قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر الله ما حقيقة العرش وما حقيقة الكرسي. معناه أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن علمه شيء. أما قوله وفوقه، معناه فوقية القدرة والقهر، فالواجب الإيمان بأنهما أي العرش والكرسي جرمان من الأجرام العلوية، ويكفي ذلك في الإيمان بهما. وأما ما ذهب إليه بعض أهل التأويل من أن الكرسي عبارة عن العلم فلا يلتفت إليه، قال بعضهم في قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، وهذا لا معنى له، لأن اللغة لا توافق على ذلك، والقرآن لا يجوز تفسيره بما لا توافق اللغة عليه، لأن الله قال: بلسان عربي مبين. وأما تأويل أهل الحق للآيات المتشابهة والصفات المتشابهة بغير الظواهر من المعاني فذلك ليس مما يخالف اللغة، بل اللغة توافق على ذلك، فإن من فسر استواء الله على عرشه بقهره له فاللغة توافقه على تفسير الاستواء بالقهر، وكذلك تفسير وجاء ربك بمجيء قدرته أي آثار قدرته لا ترده اللغة، لأن حذف المضاف في اللغة شيء معروف عند العرب، ففي هذه الآية يقدر مضاف محذوف وجاء ربك أي قدرته على ما ثبت عن الإمام أحمد، ويصح أن يقدر الأمر فيكون حل الآية وجاء أمر ربك، وهو مشهور أيضا عن أحمد، وقد اعترف بذلك ابن تيمية في بعض مؤلفاته مع أنه نفى في بعض مقالاته التأويل عن السلف. تنبيه: لو قال قائل وجاء ربك بلا كيف ولا يقصد اعتقادا إثبات الكيف بقلبه كان ذلك حقا وكان تأويلا إجماليا، لكن المشبهة قد يقولون ذلك بألسنتهم وهم يعتقدون في الله الكيف، فهؤلاء لا ينفعهم قولهم بلا كيف لفظا لأنهم يعتقدون خلافه، لأن من قال من أهل الحق بلا كيف يريد به نفي معاني البشر وغيرهم. أهل الحق لما يقولون الرحمن على العرش استوى بلا كيف يريدون أنه ليس متحيزا في مكان وجهة، يريدون استوى من غير أن يكون استواؤه كاستواء الخلق، استواء الخلق الركوب على الشيء، ويقال استوى أي اعتدل، ويقال استوى أي تم. استواء الله ليس هكذا، لأن هذا كله كيف، كل ما هو من صفات الخلق كيف، يقال له كيف وكيفية. وأما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فإنما ذلك نفي لإثبات الحاجة للتمكن في المكان والتحيز في الجهة وغير ذلك من سمات الحدث، وذلك لما مر من البراهين القطعية في ذلك، أي لما سبق ذكره من النصوص المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله: والله هو الغني، وكذلك أثبت لنفسه الكمال بالاستغناء عن جميع الأشياء بقوله: إن الله لغني عن العالمين. وفي قول المؤلف وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة وهو ظاهر في الشريعة، ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله تعالى واستوت على الجودي، ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج كقوله تعالى فاستوى على سوقه أي الزرع، ويذكر ويراد به التمام قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي تمت قوته الجسدية، ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، يذكر ويراد به العلو من حيث الرتبة كما يطلق الاستواء على العلو المكاني، فإذا كان الأمر هكذا فلا تكون آية الرحمن على العرش استوى حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.

بين دمعة وفرحة وبين وداع وتهنئة. نتوجه لكم بأحب التهاني وأطيب الأمنيات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون. وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: شركه صدقه للتجاره والصناعه متجدده باستمرار متطوره للانهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وبعد. روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. ونحن نشتغل بتفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله، وهذا تفسير سورة قاف، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول، أي لم نعجز عن الخلق الأول، فكيف نعجز عن الثاني؟ قال الحسن: الخلق الأول آدم عليه السلام، والمعنى أعجزنا عن الخلق الأول فنعجز عن الخلق الثاني. وهذا توقيف للكفار وتوبيخ وإقامة الحجة الواضحة عليهم. قال أبو حيان: وهو إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج، كما أخبر كذلك في قوله تعالى في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عن إبداعهن. ثم قال تعالى: بل هم في لبس، في خلط وشبهة، أي لبس عليهم الشيطان وحيرهم، وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة، فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح، وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر، فأعرضوا عن التدبر، أي لا ينكرون البعث عن دليل، بل عن تقليد بجهل، من خلق جديد بعد الموت، أي البعث والتجديد بعد البلا، أي من البعث من القبور. ثم قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يحدث به قلبه، فلا يخفى علينا سرائره وضمائره. قال أبو حيان: هذه آيات فيها إقامة حجج على الكفار في إنكارهم البعث. الوسوسة الصوت الخفي، ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس. ونحن أقرب إليه، أي قرب علم به وبأحواله، لا يخفى عليه شيء من خفياته، لأن أبعاض الإنسان وأجزاءه يحجب بعضها بعضا، ولا يحجب علم الله شيء. وليس المراد القرب الحسي، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله من حبل الوريد هو مثل في فرط القرب، والوريد عرق في باطن العنق، والحبل العرق. ثم قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين الحافظين، عن اليمين وعن الشمال قعيد. التلقي التلقن بالحفظ والكتابة، والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس، وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين، والمعنى أنه تعالى يتوصل علمه إلى خطرات النفس، ولا شيء أخفى منه، وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به، إيذانا بأن استحفاظ الملكين أمر هو غني عنه، وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات. وإنما ذلك لحكمة، وهي ما في كتبة الملكين وحفظهما، وعرض صحائف العمل يوم القيامة من زيادة لطف له في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات. وهذه الآية يرد بها على المشبهة القائلين: إن الله يسكن جهة العرش أو جهة فوق أو جهة السماء، لظاهر بعض النصوص في القرآن والحديث، فيقال لهم إن نصوص القرآن لا يعارض بعضها بعضا، وتفسيرها لابد أن يكون منسجما مع الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإن قلتم نأخذ بظاهر هذه النصوص لنثبت أن الله يسكن جهة فوق، يقال لكم ماذا تقولون في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هل تقولون إن الله بذاته بين الجلد وعرق الدم؟ يقولون لا، هذا له تأويل، له معنى غير الظاهر. فيقال لهم وتلك النصوص التي توهم ظواهرها معنى لا يليق بالله وهو السكنى في جهة فوق في جهة العرش أو السماء أيضا لها تأويل يليق بالله سبحانه وتعالى لتكون كلها منسجمة مع الآيات المحكمات كقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال الله تعالى ما يلفظ من قول، ما يتكلم به وما يرمي به من فيه، إلا لديه رقيب أي حافظ، عتيد أي حاضر. ثم قيل يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، ويكتبان ما يتكلم به عمدا ليس سبق لسان. وقيل يكتبان جميع الكلام، فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك. وقيل لا يكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر. وقيل إن الملكين لا يجتنبانه إلا عند الغائط والجماع. وقال القرطبي قال مجاهد وكل الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاما للحجة، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فذلك قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال سفيان بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات. ولما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة، ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله وجاءت سكرة الموت، أي شدته الذاهبة بالعقل ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمر. فالإنسان ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. قال القرطبي والسكرة واحدة السكرات وهي الشدة، وفي الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ذلك ما كنت منه، الإشارة إلى الموت، تحيد تنفر وتهرب. وإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا العافية وحسن الحال، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأن يكرمنا بحفظه والعمل بهديه، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله أولا وآخرا.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله.

0: من أمور الإيمان وما يتبعه،
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي،
0: ومعناه أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.
2: بحب الغرام

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال وما لم يوافق هواهم حرموه، وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم فتتبعه هذه القبيلة، فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها، هؤلاء عبدوا هواهم أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم، وهذا داخل في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان، فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله. فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله. ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس: إن سب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر، ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال: إن من سب الرسول يكفر، ومن سب الله لا يكفر. لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي، وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن ساب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت، وتذكر حديث

الملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بالتوبة إلى الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف بيان واضح على أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة، فإن الله يقبل توبته. ويؤيد هذا أحاديث أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يدعي أناس في روايات يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله، والويل كل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه عبد يريد التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أن هؤلاء نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي الأعظم في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن ذلك بهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وبك العصمة والتوفيق.

أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ، والحمد لله رب العالمين.

0: معرفه. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات واحجار كريمه. نشتري منكم جميع انواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإصوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا.
5: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إخوة الإيمان، لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، وذلك لأنه بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال المحرم والمباح، والمكروه والواجب، والمسنون والباطل والصحيح. وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العلم، فقال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وإن هذه المفاضلة المذكورة في هذا الحديث هي بين عالم هو حق العالم وعابد هو حق العابد. فقد روي أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح، وهو من أهل القرن السادس الهجري، حفر قبره في دمشق منذ نحو 37 سنة من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جسده صحيحا، لم يبل منه شيء ولا من كفنه، وكان قد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. ثم نقل جسده إلى مكان آخر ودفن فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية. ومعلوم أحبابنا أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا النية لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. فإن أردت طاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد فسرها سيدنا علي رضي الله عنه: بقوله علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أن وقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك. وأما التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه فقد فسر الآية بقوله أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها، وكيف تعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة. فإن بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت ما تعلمت من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وليعلم إخوة الإيمان أن من أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم الشرعي، فلا يعتمد على مطالعته الفردية دون أن يكون قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا، كي يفرق بين الباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء. وإن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل المرء عالما ولا طالب علم شرعي. فالواجب على المسلم أن يتلقى علم الدين من أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم للتلقي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه الترمذي. فكن حريصا على المبادرة إلى طلب العلم بإخلاص وهمة، وتذكر قول الإمام محمد بن سيرين الذي كان من أهل السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم. وقد قال أحدهم تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب.

0: رافقة كالسلامة يا جدي.
1: رحلة مباركة إن شاء الله يا جدي العزيز.
2: لا تنسى أن تدعو لنا وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره الشريف.
3: نعم نعم، سأدعو لكم ولكل من أوصاني إن شاء الله، والآن أستودعكم الله.
0: مع السلامة يا جدي، مع السلامة، لا تنسى ما أوصيناك به.
3: نعم نعم إن شاء الله تعالى.
2: نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: ترى ترى ماذا يفعل جدي والحجاج؟
1: كم أتمنى أن أرى الكعبة المشرفة.
0: الكعبة المشرفة كم هي جميلة ومباركة.
2: الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلاتهم، وهي أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى، وأول من بناها سيدنا آدم عليه السلام. وفي عهد سيدنا نوح عليه السلام تسبب الطوفان بأضرار في الكعبة المشرفة، ثم أعاد بناءها سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام.
0: ما شاء الله، ولماذا يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة؟
1: أنا أعرف أن الطواف بالكعبة من أركان الحج.
2: نعم، هو من أركان الحج والعمرة أيضا، والمسلم حين يطوف بالكعبة المشرفة كأنه يقول: يا رب، مهما درت وأينما رحت لا أعبد سواك.
0: ما شاء الله.

0: هي قصة ماء زمزم؟
1: أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أمته هاجر مع ابنه الرضيع إسماعيل عليه الصلاة والسلام ويضعهما عند مكان بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ولم يكن عند موضع البيت من يسكن من الناس، فنفذ سيدنا إبراهيم الأمر وأخذهما هناك. وورد أن سيدنا إبراهيم عندما تركهما انطلق فتبعته أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن الله لا يضيعنا. ثم رجعت، وبقيت السيدة هاجر إلى جانب ولدها إسماعيل عليه السلام ترعاه وتهتم به، وكان لديها بضعة تمرات وقليل من الماء، وجعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فانطلقت تبحث عن الماء، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فصعدت عليه فلم ترى أحدا، ثم أتت جبل المروة فصعدت عليه ونظرت فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، وبعدها سمعت صوتا فإذا بملك عند موضع زمزم، فضرب الأرض بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتجمعه بيدها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور، فشربت وأرضعت ولدها حتى شبع عليه السلام.
2: ما شاء الله، لقد أوصيت جدي أن يجلب لنا ماء زمزم، وماذا نقول عند شرب ماء زمزم؟
1: يقول العلماء: يستحب أن يشرب الشخص من ماء زمزم وأن يكثر منه، ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا، فإذا أراد أن يشربه استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى ثم قال: اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لتغفر لي، اللهم فاغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به، اللهم فاشفني، ونحو ذلك. ويستحب أن يتنفس 3، فإذا فرغ حمد الله تعالى.

0: أخبرنا يا جدي، أين أنت الآن وماذا تفعل؟
1: أخبرنا يا جدي، هل طفت حول الكعبة المشرفة؟
0: وهل سعيت بين الصفا والمروة أيضا؟ وماذا تفعلون الآن؟
2: مهلا يا أحبابي، لدي أخبار كثيرة لكم، ولكني مشغول جدا بمناسك الحج، وأعدكم بأنني سأخبركم بكل شيء لاحقا إن شاء الله.
1: نعم نعم، فنحن ننتظرك بفارغ الصبر. إلى اللقاء يا جدي.
3: الله يتقبل منكم وييسر لكم أمورا.

0: الحمد لله على السلامة يا جدي.
1: حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله.
2: تقبل الله طاعاتكم.
3: يغفر الله لنا ولكم.
0: أخبرنا يا جدي، كيف كانت رحلة الحج؟
1: نحن بغاية الشوق لسماعها.
3: ماذا أقول ومن أين أبدأ؟ لقد أتى المسلمون من شتى بقاع الأرض لتأدية هذه الفريضة العظيمة. أفواج كثيرة أقبلت إلى بيت الله تعالى تطوف حول البيت العتيق، وأصوات الملبين تملأ الأرض عبقا جميلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فما أروع اجتماعهم، وما أجمل لباسهم، وما أحلى صدى أصواتهم وهو يتردد بين الطرقات والجبال. إنها رحلة عظيمة وأكبر من أن أصفها لكم. لقد طفنا ولبينا وسعينا وأدينا كل مناسك الحج كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله أن يتقبلها منا.
0: وهل جلبت لنا ماء زمزم؟
1: والسواك والعطور وبقية الطلبات؟
2: مهلا يا عزيزاتي، فجدكم متعب الآن، وأنا أخبرتكم ما تريدون معرفته عن الحج.
3: لا عليك، فأنا أنتظر هذه اللحظة لأخبركم ماذا فعلت في رحلة الحج المبارك، وفي الإعادة إفادة.
0: حج مبرور يا جدي، وسعي مشكور إن شاء الله.
3: إن شاء الله تعالى.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيكي.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى
1: ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما.
0: وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص.

0: النية والقول والعمل.
1: آمين يا رب العالمين.
0: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
1: غير فنجان القهوة ما بتعملي. أصلاً أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
0: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
1: مثل ما عم قلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، ومنرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
0: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
1: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
0: لا قوم حضر القهوة لك.
1: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

0: Sonanın hoşu.
1: يسن لمن جاء من الحج ولو كان حج بدل أن يقال له استغفر لنا مرة واحدة، وإن كرر بعد ذلك لا بأس، وذلك لما رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويبقى سر استغفار الحاج لمن يطلب منه الاستغفار إلى شهر صفر كما قاله بعض العلماء.
0: سنن هجرت.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم شفع فينا سيدنا محمدا يوم القيامة، وارزقنا التقى والنقى والعفاف، وبصرنا بعيوبنا ووفقنا لإصلاحها، آمين. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعله الوارث مني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عني. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: وقنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت أن يصيبني وعلمت وشئت أن يصيبني في الأزل، اصرفه عني، هذا لا يكون. هذا معناه وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد، أي ليصيب بعضهم، اصرفوا عنا، أي لا تصبنا بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر، أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس، الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك، نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه. هذا المعنى، ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا، اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك، نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه، ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت بالأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر. هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: وإن من عباد الله عباد يصب الله عليه من بلاء صبا فيرتقون في الدرجات عند الله حتى يبلغوا عند الله رتبة عالية لم يبلغوها بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر ولا بكثرة صيام، إنما بلغوها بكثرة البلاء مع الصبر. يعني رزقهم الله تعالى الصبر على شدة البلاء الذي أصابه. بتلاقيه مثل الإنسان يلي نازل عليه البلاء، مثل الشلال اللي عم ينزل، مثل الشلال في نزونه، وهو صابر، وهو صابر. هذا من علامات الخير، هذا من علامات الخير.

المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: أبو حنيفة خذ من هداهم جوهرا
1: يا ذا أبو حنيفة خذ من هداهم جوهرا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع حديثنا اليوم في سرد بعض ما جاء في الإمام الكبير العالم الجليل أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة. فقد قال تاج الدين السبكي: لو أردنا استيعاب مناقب الشيخ الأشعري لضاقت بنا الأوراق وكلت الأقلام. ومن أراد معرفة قدره وأن يمتلئ قلبه من حبه، فعليه بكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الذي صنفه الحافظ ابن عساكر الدمشقي، فهو من أجل الكتب وأعظمها فائدة وأحسنها. وقال ابن أبي الحجاج الأندلسي في فهرسته: لو لم يكن للحافظ ابن عساكر من المنة على الأشعري إلا هذا الكتاب لكفى به، وكان مشايخنا يأمرون الطلبة بالنظر فيه. وقد زعم بعض الناس أن الشيخ الأشعري كان مالكيا، وليس ذلك بصحيح، إنما كان شافعيا تفقه على أبي إسحاق المروزي، نص على ذلك أبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني في شرح الرسالة. أما شيخ الأشاعرة من المالكية فهو الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني. إخوة الإيمان، لقد نظر الإمام أبو الحسن الأشعري في كتب المعتزلة والجهمية، فوجد أنهم عطلوا وأبطلوا وقالوا والعياذ بالله: لا علم لله، ولا قدرة، ولا سمع، ولا بصر، ولا حياة، ولا بقاء، ولا إرادة له. وقالت الحشوية والمجسمة والعياذ بالله: إن لله علما كالعلوم، وقدرة كالقدرات، وسمعا كالأسماع، وبصرا كالأبصار. فسلك الإمام الأشعري رضي الله عنه طريقة بينهما، هي كما قال الله تعالى ورسوله، فقال: إن لله سبحانه وتعالى علما لا كالعلوم، وقدرة لا كالقدرات، وسمعا لا كالأسماع، وبصرا لا كالأبصار. أما جهم بن صفوان وهو رأس الجهمية وإليه ينسبون، وهم ينفون الكسب عن العبد فيجعلونه كالريشة في الهواء، كان يقول: العبد لا يقدر على إحداث شيء ولا على كسب شيء. وقالت المعتزلة والعياذ بالله: هو، أي العبد، قادر على الإحداث والكسب معا. فسلك الإمام الأشعري رضي الله عنه طريقة بينهما، كما قال تعالى ورسوله، فقال: العبد لا يقدر على الإحداث ويقدر على الكسب، فنفى قدرة الإحداث عند العبد وأثبت له قدرة الكسب. وقالت الحشوية والمشبهة والعياذ بالله: إن الله سبحانه يرى مكيفا محدودا كسائر المرئيات. وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية والعياذ بالله تعالى: إنه سبحانه لا يرى بحال من الأحوال. فسلك الأشعري رضي الله عنه طريقة بينهما، هي كما قال تعالى في القرآن وكما بين النبي في الحديث، فقال: يرى من غير حلول ولا حدود ولا تكيف، وهو غير محدود ولا مكيف، فكذلك نراه وهو غير محدود ولا مكيف. وقالت النجارية والعياذ بالله: إن الله بكل مكان من غير حلول ولا جهة. وقالت الحشوية والمجسمة والعياذ بالله: إنه سبحانه حال في العرش، وإن العرش مكان له وهو جالس عليه. فسلك الأشعري رضي الله عنه طريقة بينهما فقال: كان ولا مكان، فخلق العرش والكرسي ولم يحتج إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه، أي قبل خلق المكان بلا مكان. وقالت المرجئة: والعياذ بالله، من أخلص لله سبحانه وتعالى مرة في إيمانه لا يكفر بارتداد ولا كفر ولا يكتب عليه كبيرة قط. وقالت المعتزلة: إن صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعته 100 سنة لا يخرج من النار قط. فسلك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه طريقة بينهما فقال: المؤمن الموحد الفاسق هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة. وهكذا كان إخوة الإيمان إمام أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدته، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتكلم عما جاء في اجتهاده رضي الله عنه في العبادة وزهده في الدنيا، فإلى الملتقى بإذن الله.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الورى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
5: أنا أريد أسكن جوار حبيبي

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية أعبد ربك أبدا، ولو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

0: معرفة.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
7: 01-74-93-350-417.
8: الو وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
9: لحظة، ما معي محلة كل هول.
8: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.
11: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
12: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
13: رجعنا.
14: The story of Zamzam water. Assalamu alaikum friends. Have you ever wondered what the origin of Zamzam water is?
15: And why people walk between As-Safa and Al-Marwa during Hajj and Umrah?
14: Listen to the story we're about to read.
15: A long time ago, Prophet Ibrahim took Lady Hajar and her son Ismail to a hot, dry place. It was the land of Mecca.
14: When Prophet Ibrahim left them there, Hajar asked, "Did Allah order you to do this?" Prophet Ibrahim said yes. She said, "Then we will obey Allah. Allah will not leave us helpless."
15: Lady Hajar and her son Ismail had some water, but soon it was all gone. Hajar was worried. Her baby was thirsty.
14: She started looking for water. She went up a mount called As-Safa. She looked around. No one was there. She went to the other side of the valley and up another mount called Al-Marwa. Still, no one was there.
15: She kept going back and forth between the two mounts 7 times. This is why among the rituals and integrals of Hajj and Umrah is to go between the two mounts As-Safa and Al-Marwa 7 times.
14: Then something amazing happened. An angel came. The angel hit the ground with his wing. Suddenly, water came out from the ground.
15: Hajar quickly went to the water and tried to contain it so it wouldn't flow away. She started adding the water into her container. She drank from it and gave some to her baby.
14: This water is called Zamzam water. It is still flowing today. It is very special. Later, people came to live near the Zamzam water.
15: It is recommended to drink from Zamzam water until full while facing the Qibla.
14: Moreover, it is recommended to say,
0: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه مستشفيا به فاشفني واغفر لي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
14: It means, oh Allah, it has reached me that your Prophet صلى الله عليه وسلم said, Zamzam water is useful for whatever purpose it is drunk. I now drink it seeking cure for it. So, oh Allah, cure me and forgive me. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, abundant sustenance, and healing from every illness. You can make other dua as well.
15: Have you ever drunk Zamzam water? Remember to make dua for us when you drink it. See you next time.

كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك. كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين.

0: بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: عبد الملك الاسم كبير.
2: إصهارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
3: عبد الملك تهنى.
2: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

حقدت رحلي وامتدحت محمدا، ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. إخوة الإيمان، التواضع يجلب التآلف والتحاب وترك التنافر، أما تركه يسبب خلاف ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لولا التواضع الذي خلقه الله تعالى فيهم ما تبعهم الناس في الاقتداء بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب بهذا الحديث الذين كانوا معه، هؤلاء ما كانوا من أكابر الصحابة، أما أكابر الصحابة كلهم كانوا متمكنين في التواضع، أما بعض الصحابة ليسوا كذلك. لذلك قال لهم، للمخاطبين الذين كانوا عنده: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، يعني أن التواضع من أفضل الحسنات. ليس معناه أنه أفضل الحسنات على الإطلاق، إنما أفضل الحسنات على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توجد أعمال ورد في الحديث إطلاق الأفضل عليها، ومراد الرسول من ذلك أنها من الأفضل. لا يعني في كل موضع قال فيه أفضل الأعمال كذا أن ذلك المذكور هو أفضل الأعمال على الإطلاق، إنما تلك أفضلية نسبية. أما الأفضلية المطلقة هي أفضلية الإيمان بالله ورسوله، لا شيء من الحسنات يوازي ذلك. وذلك لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الإسلام الذي يبنى عليه أحكامه وفروعه. هذا الحديث: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، الأفضلية فيه أفضلية نسبية. ثم التواضع يكون سببا للتحاب بين الإخوة، ويكون سببا للتواصل، ويكون سببا للتزاور، ويكون سببا للتباذل، ويكون سببا للصبر على أذى الناس. والصبر ورد فيه حديث صحيح أنه: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر الذي يذكر في هذا الحديث هو الصبر الشامل لأنواعه الثلاث: الصبر على الطاعات، أي تحمل مشاقها، ويكون المؤمن يقهر نفسه على أدائها، على أداء العبادات وتحمل مشاقها. وأما النوع الآخر هو كف النفس عن المحرمات، وهذا أصعبها، أصعب أنواع الصبر. والثالث الصبر على المصائب. وقد ورد في فضائل التحاب في الله ما يدل على عظم ثوابه، ثم التحاب في الله لا يكون إلا بالتواضع، لأنه لا بد أن يرى الإنسان من أخيه في غالب الأحوال شيئا يزعجه، إما إزعاجا خفيفا وإما إزعاجا شديدا. ومما ورد في فضل التحاب في الله حديث الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين في. التباذل المذكور في هذا الحديث هو أن يهدي الشخص أخاه شيئا ما، قليلا كان أم كثيرا، ويكون من جانب الآخرين مثله، أي بذل شيء ما لأخيه على وجه المقابلة، الإحسان بالإحسان. مما ذلك يؤكد المحبة، ويحصل ذلك بشيء يسير، مثلا يعطي أخاه سواكا، وذاك يعطيه شيئا يتيسر له، قليلا كان أم كثيرا. هذا معنى التباذل. ثم إن التحاب في الله له ثمرات، منها التطاوع. ومعنى التطاوع أن يكون مطيعا لأخيه في كل ما هو خير، بالتطاوع يحصل خير كثير، وقليل مع التطاوع يثمر خيرا كثيرا. وأما ترك التطاوع يؤدي إلى فقدان الخير أو قلته. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله تعالى للمتزاورين في، كذلك التزاور مما يؤكد المحبة ويغرس الود في القلوب. إذا علم المسلم من أخيه أنه يزوره تزداد المحبة في قلبه، وإذا قابله الآخر بالمثل كذلك تزداد محبته للآخر، وفي ذلك كله خير كثير. فالمؤمن الفطن يتخلق بذلك حتى ينمو عمل البر الذي هو بصدد تحصيله وطلبه، ويتجنب أن يتعامل بخلاف ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايماً

يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

احملوني إلى الرسول وروحه، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة، ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1000 و3000. وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. قيل: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فهو إرهاص، لأنه تأسيس لقاعدة نبوته، كإظلال الغمامة وتسليم الحجر على نبينا قبل أن يبعث. والمعجزة أمر خارق للعادة، أي هي أمر مخالف ومناقض للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، أي هذا الأمر الخارق يوافق دعوى ذلك النبي. فما لم يكن موافقا للدعوى لا يسمى معجزة، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة من أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى. فإن هذا الذي حصل مناقض لدعواه وليس موافقا. والمعجزة أمر سالم من المعارضة بالمثل، أي لا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله. فإذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه خارق، ثم ادعى آخر أن المدعي ليس بنبي وأظهر خارقا مثله، دل على أن الأول ليس بنبي. وهنا تنبيه مهم، وهو أن المعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. فالذي يتبع النبي بصدق اتباعا تاما، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، الأمر الخارق الذي يظهر على يده يقال له كرامة ويقال له معجزة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي وإلا لما حصلت له هذه الخوارق، وكل كرامة تحصل لهذا الولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. السحر لا يسمى معجزة، لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها. أما غير المعارضين من أتباع الأنبياء كالأولياء، هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرا يشبه المعجزة، لأن هؤلاء لا يعارضون النبي بل يصدقونه ويتبعونه. وكرامات الأولياء ثابتة بنص القرآن والحديث، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، الذي نمضي فيه ببيان التاريخ المضيء للحجر الأسود وما يتبعه من أخبار وروايات. قال أحد الشعراء حينما منعه الزحام عن تقبيل الحجر الأسود واستلامه، فاكتفى بالإشارة إليه ثم أنشد: أقول وقد زوحمت عن لثم أسود من البيت، إن تحجب فما السر يحجب، فإنك مني في المحل الذي به مكان سواد العين أو أنت أقرب. ينبغي أن يكون المسلم رفيقا بإخوانه، رحيما بهم، يصفح عن زلاتهم ويعفو عن إساءاتهم، يرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم ولا يشق عليهم، وخاصة في رحلة الحج المباركة التي خرج فيها الجميع يلبون ربهم ويحمدونه ويكبرونه، لا سيما في أوقات الشدة وأماكن الزحام في المطاف وفي المسعى، وعند الصعود إلى عرفات والنزول منها، وعند رمي الجمرات حتى يؤدي الجميع مناسك حجهم في سهولة ويسر، وحتى يكون بتوفيق الله حجا مبرورا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث المتفق على صحته كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولننظر كيف كان السلف الصالح يتصرفون ويطلبون من الآخرين التزام الهدوء والسكينة وعدم التزاحم، وخاصة عند الحجر الأسود. فقيل: ينتظر حتى يخف الزحام، وإن علم أن الزحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم الناس، وأشار إليه رافعا إليه يده ثم يقبلها. وقال النووي: ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود ويدنو منه، بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيستلمه ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة، ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا، ثم يبتدئ الطواف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك رجل قوي لا تؤذي الضعيف، فإذا أردت أن تستلم الحجر فإن كان خاليا فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، إن فيك فضل قوة فلا تؤذي الضعيف، إذا رأيت الركن خلوا فاستلم، وإلا كبر وامضي. قال: سمعت عمر يقول لرجل: لا تؤذي الناس بفضل قوتك. وروى الأزرقي في أخبار مكة عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهم يقول: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي ولا تؤذى، لا تؤذي مسلما ولا يؤذيك، إن رأيت منه خلوة فقبله أو استلمه وإلا فامضي. ويروى أن عبيد بن عمير قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني أراك تزاحم على هذين الركنين. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا حطا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ قال: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أصبت أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام. وجاء في حاشية المغني لابن قدامة المقدسي تعليق مقابل حديث عمر السابق: إيذاء الناس محرم واستلام الحجر مستحب. فمن الجهل الفاضح ما يجري دائما في وقت الزحام من إيذاء الأقوياء للضعفاء وضغطهم للنساء لأجل استلام الحجر. فالرجل يرتكب عدة معاص لأجل مستحب واحد. وقد قال الفاكهي في أخبار مكة عن جميل بن زيد أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالهاجرة، فازدحم الناس على الحجر فطرحوا امرأة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: علام يقتل بعضكم بعضا، إنما جئتم بغاة خير، فمن استطاع منكم أن يستلمه فليستلمه، ومن لم يستطع فليقضي طوافه. وعن ابن المختار أنه سأل جابر بن زيد عن الاستلام فقال: لا تزاحم عليه، وإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فامضي. وعن سليمان بن عبيد الله الكندي أنه قال: كان سعيد بن جبير يقول: لا تزاحم على الحجر إلا أن ترى خلوة. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: كان إذا وجد على الركن زحاما كبر ومضى ولم يستلمه، أي لم يقترب منه. وليعلم أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، يجب على المسلم القادر مرة في العمر إذا توفرت الشروط، وما زاد فهو تطوع. والطواف ركن من أركان الحج وفي العمرة كذلك. وبحثنا هنا عن علاقة الطواف بالحجر الأسود، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة الطواف بالبيت. وقيل: لما كان البيت أفضل من سائر المساجد كانت تحيته أفضل من تحية سائر المساجد، لرواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى على هذا البيت في كل يوم 20 و100 رحمة، 60 منها للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين، فيجعل للطائف أكثر من أجر المصلي. قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: ويفتتح الطواف بالاستلام فيقبل الركن الأسود. قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أراد الطواف فيجب أن يبتدئ بالحجر الأسود، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به.

0: وعن عابس بن ربيعة رحمه الله أنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري. وزاد مسلم والنسائي في إحداهما: ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، ولم يقل رأيت رسول الله يقبلك. ومعنى حفيا أي شديد السرور وفي غاية اللطف والاعتناء. وعن نافع رحمه الله قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي الاستلام في الزحام ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. وقال ابن حجر في الفتح: ولهذا قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير بأسا. ونقل عن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح. وإلى هنا ينتهي برنامجنا هذا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما ورد في هذه اللقاءات الطيبة، وملتقانا يتجدد بكم إن شاء الله في برامج أخرى. فإلى اللقاء.
1: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وسبحانه.

0: أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: إن من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. وأهم العلم العلم بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من العلم. قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. وفي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره، فلا يفتكم هذا الخير العظيم، فاصرفوا إليه هممكم وفقكم الله.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اليوم يا أحباب وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم عند قوله عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة. كنا قسمنا الكفر إلى ثلاثة أقسام بحيث وين بتحصل منه الإنسان: اعتقادية في القلب، فعلية بالجوارح، وقولية باللسان. وأول الشرح كمان ذكرنا أنه في الكفر نوعان: كفر شرك وكفر غير شرك. الآن يقول الكفر ثلاثة أبواب، يعني تقسيم تاني من حيثية تاني حتى الواحد منا يعرف كمان أنه في أنواع من الكفر وفي أبواب وفي أقسام بده يجتنبها كلها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول رحمه الله: واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب، إما تشبيه يعني تشبيه لله بخلقه، أو تكذيب يعني تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، أو تعطيل يعني نفي لوجود الخالق عز وجل. هذه ثلاث أبواب كل واحدة منها داخل يعني تحت إما تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وأحدها التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه كما سبق، كمن يصفه بالحدوث تبارك وتعالى، يعني قال إن الله حادث الذات أو الصفات، يعني يعتقد إنه الله تقوم به صفة مخلوقة وهذا ضلال. أو الفناء، يعني يزعم إنه الله تعالى يطرأ عليه الفناء، أو يصفه يعني يصف الله تبارك وتعالى بالجسمية أو بصفات الجسم، يعني قال الله جسم ولو قال لا كالأجسام، هذا لا يعذر، هذا خرج من الدين ولا يسلمه قول لا كالأجسام، كمن يقول الله نائم لا كالنائمين، الله تعالى قاعد لا كالقاعدين، هذا لا يعذر ولا يسلمه. أو صفات الأجسام مثل الصورة، التركيب، الحدوث، اللون، الشكل، الهيئة، أو اللون، لأنه في ناس بيعتقدوا أنه الله ضوء أبيض والعياذ بالله، أو الشكل بيعتقدوا أنه الله تعالى بيشبه الإنسان، أو الكمية يعني اعتقد أنه الله تعالى له حجم، أو مقدار الحجم يعني اعتقد أنه الله له مثلا وزن، له اتصاف بالكمية، هذا كله تشبيه للخالق بمخلوقه، تكذيب للآية ليس كمثله شيء. لكن انتبهوا، الشيخ هون رحمه الله عم ينبه أنه كمان في أحاديث متشابهة الواحد منا بيرجع لفهمها إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء. مثل شو؟ أما ما ورد في الحديث إن الله جميل، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، فليس معناه جميل الشكل وإنما معناه جميل الصفات، يعني الله كامل الصفات، صفاته تدل على الكمال اللائق به عز وجل. هيدا التفسير الأول لأهل السنة والجماعة. في تفسير تاني، نعم، إن الله مجمل، شو يعني مجمل؟ يعني محسن. وكذلك أيضا تتمة الحديث، انتبهوا، يحب الجمال ليس معناه كل إنسان حلو الله بيحبه، لا، لأنه في ناس من جهلهم شو بيقولوا، يقولون الله بيحب الحلوين، هذا كلام باطل فاسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، فمعناه إنه سبحانه منزه عن السوء والعيب والنقصان، ويحب لعباده كمان. يا أحباب نحن يعني هون مطلوب نتخلق بهالأخلاق الطيبة، يحب الله لعباده نظافة الخلق، نظافة العمل، نظافة الثوب، نظافة البدن، نظافة المكان، هذا شيء شجع عليه الإسلام. فإذا أول باب من أبواب الكفر باب التشبيه، تشبيه الله بخلقه. وثانيها يعني ثاني أبواب الكفر التكذيب. شو يعني تكذيب؟ تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت
وكان مما علم من الدين بالضرورة، يعني كان بحيث يعرف الجاهل من المسلمين والعالم من المسلمين أن هذا مما جاء به الدين، يعني ما بحاجة لأنت تقعد تفكر وتستدل. فمن أراد نحو هذه الأمور فورا دغري بيخطر على باله أنه هذا الحكم هيك لاشتهاره. يعني دغري لما أقول لك الصلوات الخمس، لو ما ذكرت لك آية ودليل على صدق النبي وكذا، دغري بتعرف أنه بالإسلام بيقولوا الصلوات خمسة فرض. شرب الخمر، لو ما ذكرت لك آيات وأحاديث اشتهر بين المسلمين، هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة. فبعد أن بلغه قول المسلمين ويقول بخلافه، هذا اسمه كفر التكذيب. تبهنا يا أحباب، مثال هذا النوع اللي هو والعياذ بالله، قال الشيخ رحمه الله: كاعتقاد ثناء الجنة والنار، كمان نفي عذاب القبر. عذاب القبر تواتر خبره، وهذا هذه الأحاديث عدد كبير من الصحابة رووا، لو كل واحد منهم بلفظ، هذا تواتر معنوي. فالذي ينكر عذاب القبر كحزب التحرير هذا كذب الشريعة. وكاعتقاد ثناء الجنة والنار، هؤلاء يقولون، يقال لهم الجهمية، هؤلاء الجهمية يقولون إن النار تفنى والجنة تفنى والعياذ بالله تعالى. ووافقهم بنصف عقيدتهم أحمد بن تيمية فقال بفناء النار، وهذا تكذيب للقرآن، الله قال خالدين فيها أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الموت يذبح في الآخرة، يعني بين الجنة والنار، يؤتى به على هيئة كبش خروف ويذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا رواه البخاري. طيب، أو أن الجنة لذات غير حسية، الجنة نعيمها حسي ومعنوي للروح والجسد معا، أو أن النار آلام معنوية، يعني اللي بيعتقد أنه النار بس للروح، لا يا أحباب، عذاب النار حسي ومعنوي. الله قال في القرآن في سورة الحاقة عن الجنة وأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا، هذا حسي إضافة للمعنوي. وعن أهل النار في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جلود، فإذا هذا بدل على أنه في عذاب حسي ومعنوي. أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، لأنه هذا في تكذيب للقرآن، الله يقول في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده، في بعث، في حساب، في جنة، في نار يا أحباب. أو إنكار وجوب الصلاة، الصلوات الخمس أو صلاة واحدة منها. هذا الإنسان اللي هو عايش بين المسلمين لا يخفى عليه مثل هذا. أو الصيام، يعني صيام شهر رمضان، هذا الواجب على المسلمين. أو الزكاة، يعني عند اكتمال الشروط، شروط الوجوب. أو اعتقاد تحريم الطلاق، يعني على الإطلاق حرم، قال الطلاق حرام بكل أحواله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. في سورة الطلاق بيان أنه في حالات يجوز فيها الطلاق، فكيف بيحرم هذا على الإطلاق، يعني بكل حالاته؟ ما معناته عم نحس على الطلاق يا أحباب؟ لا، ولكن ما منحرم. أو تحليل الخمر، الله يقول في سورة المائدة دليل نص صريح هذا على أنه الخمر حرام: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الخمر والقمار والأنصاب، هذه اللي كانوا يذبحوا عليها حجارة، يذبحوا عليها تقربا للأصنام، والأزلام، الأزلام هذه كانوا يعملوها مثل القرعة، فيها شيء فاسد، يعني هن بيعتمدوا على بزعمهم الأصنام اللي هن يعبدونها ونحو ذلك. الله شو قال عن هدول كلهم؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كيف قلنا عن الميسر والأنصاب والأزلام هي فاسدة؟ كذلك الخمر هي
شيء من عمل الشيطان حرام فاجتنبوه، هذا نهي شدة النهي. كمان اللي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هاتان الآيتان فهم منها الصحابة التحريم الشديد، حتى أن سيدنا عمر لما سمعها هالآيتان لما سمعهما قال انتهينا. روى ذلك الترمذي. وتعرفوا شو عملوا المسلمين؟ أراقوا الخمور بشوارع المدينة. هيك يا أحباب، نحن ما منكذب الدين، وغير ذلك يعني مما فيه تكذيب للدين مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين. مثل بعض الناس اللي بيقول لك هلا أحكام الشريعة ما بتصلح لكل الناس في كل الأزمان بس أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقوموا شو بيعملوا بدعوة أنه هلا بدنا نيسر على الناس إلى آخره. لا، ديننا وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام تنفع في كل الأزمنة والأحوال. الله عالم الغيب يا أحباب. الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا ما بيجي واحد بيقول لك إنه هلا بدنا نغير الأحكام لأنه تغيرت على أيام الرسول كان كذا فصار كذا، هلا هيدا باطل وهيدا لا وهيدا، يعني ينقضون عرى الإسلام بدعوى إنه هن مجتهدون. وإحنا ما ننكر الاجتهاد لكن له شروط من يجتهد، وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه يكون عاصيا لا كافرا كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. يعني إنسان صلى، إنسان ترك الصلاة كسلا، هو بيعتبرها فرض بس هو كسلان، هذا ما منكفره، هذا منقول له عليك معصي من الكبائر. كمان إذا إنسان مثلا شرب الخمر هو بيعتبرها حرام، هذا ما منكفره، نقول له عليك معصية لا يجوز. وكذلك أحبابنا أمثالها، هذا اللي قاله سيدنا الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، طالما ما استحله لا نكفره. ثالثها يعني الباب الثالث التعطيل، أي نفي وجود الله وهو أشد الكفر، لأنه يا أحباب الكفر مراتب، يعني بعضه أشد من بعض، وأشده على الإطلاق هذا التعطيل اللي هو ينفي وجود الله أو ينفي صفة من صفات الله كالقدرة والعلم والمشيئة. الله تعالى دل أن هذا العالم إن تفكرنا فيه نستدل على وجود الله تبارك وتعالى. والواحد يا أحباب مطلوب أنه يعرف الدليل الإجمالي على وجود الله تبارك وتعالى. فأنت تقول مثلا أنا موجود، أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون من موجد، فإذا أنا لابد لي من موجد. هذا اسم الدليل الإجمالي على وجود الله. وعرفنا أنه اسم هذا الخالق تبارك وتعالى الله من طريق الأنبياء عليهم السلام الذين أيدوا بالمعجزات. قال الشيخ رحمه الله وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا. قبل ما أذكر هالشرح للعبارة بدي بيين يا أحباب أنه في كمان نوعين بيجوا من بعد كفر التعطيل، من أشد أنواع الكفر، كفر الحلول وكفر الوحدة المطلقة. هيدي مسألتين مهم جدا نحذر منهم يا أحباب، اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات أو في بعض المخلوقات هذا اسمه الحلول. أما الثاني بيقولوا للوحدة المطلقة، اعتقاد أن الله والعالم شيء واحد، يعني بعبارة أخرى بيعتقدوا أن الله هو العالم وأن أفراد العالم هي أجزاء من الله، والعقيدتان باطلتان. أما من شبه الله بخلقه لا شك هذا ما عبد الله، يعني اللي تصور صورة توهمها شيء تخيله هو بقلبه هذا الشيء مخلوق لا شك، فهذا منه الخالق، فإذا هو عبد غير الله، يعني يقال فيه مشرك ويقال فيه معطل. طب شو الطريقة حتى أنا احفظ نفسي من التشبيه؟ قال الشيخ رحمه الله والسبيل الطريق
إلى صرف التشبيه، يعني تطرد خواطر التشبيه وما يوسوسه الشيطان من هذا. كيف؟ اتباع هذه القاعدة القاطعة الثابتة قطعا ويقينا. يعني هذه قاعدة في القرآن جاءت، في الحديث أجمعت عليها الأمة، لو قالها بعض العلماء باللفظ لكن كل العلماء عليها. يعني فيك تقول كل العلماء قالوها. شو هي؟ مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وهي مجمع عليها عند أهل الحق. الله أكبر، بالإجماع ما اختلف فيها أهل الحق. وهيدي يا أحباب يعني شو ما خطر على قلبك، بالك يعني قلبك، شو ما خطر على بالك الله ما بيشبه هالشي. كل شي بتتخايله هيدي صورة مخلوقة، الله هو الخالق المصور. وهيدي القاعدة ذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه، ذكرها الإمام أحمد رضي الله عنه، ذكرها الإمام ذنون المصري ثوبان ابن إبراهيم رضي الله عنه، وغيرهم كثير، حتى مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، وغيرهم كثير. وهي مأخوذة من قوله تعالى، هذه بسورة الشورى، حفظوها أولادكم انشروها بين الناس، ليس كمثله شيء. هذه الآية كفتنا المؤنى، تفهم منها تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وملاحظة ما روي عن الصديق شعر من البسيط. أبو بكر الصديق أمدنا الله بأمداده أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يروى عنه شعرا من البسيط يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الإنسان إذا عرف الله تعالى بأنه موجود لا كالموجودات، واعتقد أنه لا يمكن أن يتصور الله في نفسه، واقتصر على هذا ولم يبحث عن صورة وخيال بده يوصل بزعمه لحقيقة الله، يعني ما عم يتخيل شيء كالإنسان أو كتلة نورانية أو جسم أو حجم أو نحو ذلك، فهذا يقال عنه عرف الله. هذا معنى العجز عن درك الإدراك، إدراكه يعني على الصواب. أما اللي صار يبحث ويفتش على صور يعتقدها الله، هذا كافر مشرك. لأنه الله بيقول في القرآن الكريم بسورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. شو يعني؟ يعني الله تعالى لا تصل إليه الأفكار. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو القاسم الأنصاري: لا فكرة في الرب. وقول بعضهم كابن جزي هذا في كتابه التسهيل يقول: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. نحن يا أحباب لا نحيط علما بالله. طيب كيف بتكون معرفة المسلمين لربهم عز وجل؟ يقول الشيخ رضي الله عنه: ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم. نحن نعرف الله بمعرفة ما يجوز لله تعالى يعني في حقه، وما يستحيل عليه، وما يجب له تبارك وتعالى. فما يجب لله كالصفات الثلاث عشرة اللي حنذكرن إن شاء الله، وذكر الشيخ وجوب القدم، يعني الله تعالى متصف بالأولية، لا بداية له ولا سبقه عدم، وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى، يعني عقلا وشرعا. نحن منقول الله تعالى يستحيل عليه الشريك كاستحالة الشريك له. وكيف كمان نعرف الله؟ بمعرفة ما يجوز يعني عقلا في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. فإن الله تبارك وتعالى يوجد ما يشاء، من واجب عليه باختياره، وما لم يشأ وجوده لا يوجده سبحانه. هذا ما يقصده أئمة المسلمين إذا قالوا فلان عرف الله، عرف ما يجب لله من صفات، وما يستحيل على الله من صفات، وما يجوز في حقه، هذا يقال فيه عرف الله. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه، وهو أحمد ابن علي الذي روي عنه هذا بالإسناد المتصل في كتابه الحكم وفي غيره، قال:
غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله تبارك وتعالى، يعني الإيقان الإيمان الجازم يجزم بقلبه يعني بدون شك بأن الله موجود بلا كيف من غير ما يتصف بصفات حادثة، ولا مكان يعني لا يحل في المكان. لذلك المسلمون يقولون الله موجود بلا مكان، يعني الذي يكون في مكان هذا جسم حجم ملأ فراغا، والله تعالى كان قبل المكان بلا مكان وبعد أن خلق المكان لا يحتاج إليه. ثم ذكر رحمه الله فائدة من كلام الغزالي أبي حامد رحمه الله، فقال الشيخ فائدة: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: إنه أي الله أزلي ليس لوجوده أول، الله تعالى لا ابتداء له وليس لوجوده آخر يعني أبدي، فإذا الله أزلي أبدي. وإنه أي الله ليس بجوهر يتحيز، شو الجوهر؟ الجزء الذي لا يتجزأ من التناهي في القلة، هذا يقال له جوهر. والله تعالى ليس عرضا يقوم في الجواهر، يعني منه حجم ولا صفة للحجم، بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحوادث، يعني الله يتنزه عن مشابهة الحوادث، يتنزه أن يكون بينه وبين المخلوقين نسبة أو قياس، لا يقاس الخالق على المخلوق. ثم قال الغزالي رحمه الله: وإنه ليس بجسم، يعني ليس له طول ولا عرض ولا عمق وليس مركبا من أجزاء، وإنه ليس بجسم مؤلف من جواهر، سواء قالوا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر أو قالوا ما له طول وعرض وعمق، هذا وهذا يدل على التركيب، والذي يكون مركبا هذا احتاج لمن ركبه، والإله لا يحتاج إلى غيره. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم يعني خالق العالم جسم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. يعني عم بيقول رحمه الله إنه لو كان الجسم يستحق أن يعبد لكانت الشمس والقمر أولى بزعمهم من هذا. لماذا؟ لأنه يقول المجسم الذي يعتقد أنه الله جسم موجود فوق العرش وبيقول أنه هذا الإله وبيدعي الإسلام على زعمه، هذا عاجز على إقامة الحجة على الذي يعبد الشمس، لأنه عابد الشمس شو بيقول له كما سيأتي؟ بيقول له أنا أعبد ما أراه، أما أنت تعبد شيئا تتخيله جسم قاعد فوق، أما أنا أقول إن الشمس هي تبرز، كيف يرد عليه وهو اعتقاده مثل اعتقاد هذا؟ اعتقاد مثل بعض. أما أهل السنة بردوا على اثنان، إنه اللي بيكون حجم لا يكون إلها، احتاج لمن جعله بهذا الحجم، والاحتياجية تنافي الألوهية. فإذا لا يشبه يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو الحي القيوم، القيوم لا يحتاج إلى شيء، الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه، مستحيل أن يشبه المخلوق خالقه. والمقدر يعني اللي له كمية، مقدره يعني الذي جعله على هذا الحجم، والمصور مصوره، مستحيل خالق الصور أن يكون له صورة. فليس هذا الكلام الذي عابه العلماء، يعني هذا الكلام اللي ذكره الغزالي رحمه الله واللي عم يذكر الشيخ من أوائل الكتاب، مش هيدا اللي عابوا العلماء كما ينقل عن الشافعي. لا، الشافعي لما حذر من كلام أهل الأهواء، أراد بالكلام أهل الأهواء، وإنما عاب السلف كلام المبتدعة في الاعتقاد. وقد أفاض الحافظ رحمه الله ابن عساكر في شرح هذا الأمر وبيانه وإيضاحه في كتابه تبيين كذب المفتري، وكمان الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله
بيّنوا كيف كانوا السلف يستعملوا هذه الأدلة ويردوا على مسائل كثيرة، حتى بيقولوا إنه إذا هيدول العلماء اللي كانوا بالماضي بيقولوا لك ما اشتغلوا بعلم الكلام بعلم العقيدة، إذا كان هيدول العلماء اللي فاتوا بمسألة العول وقضايا الجد وكمية الحدود، هذه بالميراث كانت هي عم نحكي مسألة الجد والعول والحدود وكيفية القصاص وكيف يقتلوا لهذا الإنسان وبفصول، وكانوا يباهلون عليها ويبالغوا في ذلك وإزالة النجاسة، ويذكروا لهذا 20 دليل وثلاثين دليل وثلاث أدلة وخمس أدلة، يعني مما وأشياء اختلفوا فيها وعملوا مناظرات فيما بينهم علمية، ما حيكونوا عارفين ربهم تبارك وتعالى ما يليق به وما لا يليق به، إنما المذموم كلام أهل الأهواء مثل مين؟ المبتدعة يعني، واللي هني فرق كتيرة كالمشبهة الحشوية اللي شبهوا الله بخلقه، والمعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله جعلوا شركاء مع الله، والخوارج اللي كانوا والعياذ بالله يكفرون العصاة بيقولوا إنه العاصي مخلد في النار وغيرها من المسائل، وسائر الفرق التي شذت عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هدول الفرق قد افترقوا إلى 72 فرقة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا ما طلعت فرقة من هالفرق من الصحابة، لو في ناس كانوا عايشين مع النبي وارتد بعضهم، لكن ما بيطلع واحد، ما بتطلع جماعة من الصحابة تخرج عن عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما حصل. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الثابت الذي رواه ابن حبان بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه غيره كمان من غير طريق سيدنا أبي هريرة أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وهي الجماعة، يعني الجمهور، وفي رواية أخرى السواد الأعظم يعني الأكثر، وهذه برواية ابن ماجة. فإذا علم الكلام اللي اشتغل فيه أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية ليس هو العلم المذموم، وأما علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية نصرهم الله وحماهم الله، فقد عمل به من قبل الأشعري والماتريدي، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه، وعلمه الصحابة للتابعين، والتابعون علموه لأتباعهم وهلم جرا، فصنف عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه والحسن ابن محمد ابن الحنفية من التابعين، والإمام مالك وغيره من أتباع التابعين مثل أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإن له 5 رسائل في علم العقيدة سماها الفقه الأكبر، وحدة منها إيذانا أن علم العقيدة هو الأعلى أعلى العلوم، والشافعي والإمام الشافعي ألف كتاب القياس وغيره وكان يتقن هذا العلم، يعني حتى إنه قال أتقنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا علم العقيدة علم الكلام قبل فروع الفقه. بعدين ظهروا الإمامان العظيمان الجليلان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وأيدا ونصرا عقيدة أهل السنة، فما جاء القرن الخامس أوائله حتى كان المسلمون إما أشاعر وإما ماتريدية، والحمد لله تعالى، الله يثبتنا على الإيمان وينصر هذا المذهب المبارك، لأنه يا أحباب هذه العقيدة عقيدة الأنبياء عقيدة الملائكة، الله يعصمنا من الزلل، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك

0: الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
0: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بيزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: للمسافرين.
8: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
7: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر.
1: بصراحة ما منعرفك هيك،
0: الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
2: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
2: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
2: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
2: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مرق شيء، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
2: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
3: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, Travel and Tourism.
3: عم بتفتش على تليفون؟ آيباد؟ لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه فوائد جليلة عن بعض الآداب النبوية. فقد روى البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة. في أول الليل تنتشر في الشوارع، وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذائهم، لإيذاء هؤلاء الشياطين لهؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم، لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا أنه إذا أجفينا الباب، أي أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه، أن نسمي الله، أي أن نقول بسم الله. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتح هذا الباب، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب، هذه التسمية. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الحسن الذي هو نافع لنا في معيشتنا أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق. تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. ثم من لم يغطه يكفأه، أي يقلبه، يجعل أعلاه أسفله. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء، ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم أنه ينزل في السنة ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه، إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء يتجاوزه. كذلك الإناء الذي عرض عليه شيء غطي بشيء ولو بعود خفيف هذا يتجاوزه ولا يدخله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند إطفاء السراج أي الضوء بسم الله. كل هذا من الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم. من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، ولولا قرن الله بنا من الملائكة كل واحد منا الله تعالى وكل به 10 من الملائكة، 2 يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، 2 آخران، واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام 10. هؤلاء غير الكاتبين، هؤلاء الذين هم غير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوجد ملك من الملائكة وكله الله تعالى بالعبد المسلم بكتابة ما يخرج منه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. غير هؤلاء 3 يحفظون هذا الإنسان من الجن، ولولا وجود هؤلاء كانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا يؤذوننا بما قدر الله تبارك وتعالى. أولئك الملائكة لا يمنعون عنا ما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا بقدرة الله منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين أي كفار الجن، أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق مثل كثير من مسلم البشر. مسلم البشر أكثرهم فساق، الأتقياء فيهم قليل، كذلك مؤمن الجن الأتقياء فيهم قلة، الأغلب فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس، حتى الدراهم يسرقون. إذا جاء القدر هؤلاء الملائكة لا يمنعون، بل ينفذ القدر، أي إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة. إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منه بمشيئة الله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا عند دخول الخلاء حتى يكون حجابا سترا بين الجن وبين عورات بني آدم. قبل أن يضع الشخص رجله في الخلاء يقول بسم الله، هذه تكفي، فطالما هو في الخلاء لا يرون عورته، حجب عنهم عوراتنا. وكذلك يسن أن يقول الشخص عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن قرأ هذا يكون في ذلك زيادة خير، وإن اقتصر على بسم الله يكون حصل الستر بإذن الله تبارك وتعالى بين أعين الجن وعورته،
فلا ينظرون إلى عورته ولا يرونها. والكنيف هو المرحاض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بالآداب النبوية الشريفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
0: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة الطريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا أن بر الوالدين والجد والجدة بركة في الدنيا والآخرة. كان رجل رفس أمه برجله فأصابه داء يسمى داء الفيل، وصارت تظهر منه رائحة كريهة إذا دخل إلى مجلس ينفر الناس منه. وحكى لنا رجل من الطيبين قال: كنت آكل قطعة من الحلوى فتذكرت أمي فخبأتها في جيبي، ثم أطعمتها لأمي، ثم لما نمت رأيت نفسي في الجنة، وكلما ضربت الأرض بيدي خرج شراب مختلف، فقلت: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. رزقنا الله وإياكم بر الوالدين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 3.

0: 56 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365$ لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

الحي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كيفما درت في مملكتي ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: قصة وعبرة يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر فسمعت هاتفا يهتف بالليل من القبر يقول بول وما بول شن وما شن فسألت الزوجة ويحك ما هذا قالت زوج لي كان لا يتطهر من البول وكنت أمنعه عن ذلك ولا يبالي ثم أكملت قائلة ومرة جاءه رجل كبير في السن وطلب منه أن يسقيه ماء سائلا إياه إذا عنده الشن والشن هو الشيء الذي كان يحفظ فيه الماء لكن زوجي ما سقاه الماء فوقع الرجل الكبير في السن ميتا من شدة العطش ومن وقت وفاة زوجي نسمع هذا الهاتف من القبر يقول بول وما بول شن وما شن
1: عن هذه القصة يرحمنا. نعم أمين عن هذه القصة والعبرة أو العبر اللي بناخدها منها رح نحكي مع فضيلة الشيخ نزار الشرقي من فرنسا اللي صار جاهز معنا على الهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: أهلا وسهلا بكم
2: على هذه الدعوة أمين
1: الله يبارك بكم الله. أمين وإياكم شيخي ما هي العبر اللي بناخدها من هذه القصة اللي سمعناها
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله العبر تأخذ من هذه القصة أشياء كثيرة منها أن هذا عبد الله بن عمر كان سافر وحده وحصل معه هذه القصة سمع هذا الرجل من قبره يقول بول وما بول شن وما شن وهذا يذكرنا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين كان مع الصحابة والنبي رآهما يتعذبان في قبريهما فقال للصحابة إنهما لا يعذبان اللام لام التوكيد لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم يعني سبحان الله يعني في نظر الناس بحسب نظر الناس ورأي الناس ليس شيئا عظيما لكن عند الله في الحقيقة ذنب من الكبائر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر ما كان يستتر من البول معناه كان سبحان الله يتلوث بالبول وهذا في نظر الناس يعني سيقول لك بعض الناس هذا لم يؤذي أحدا ما تعدى حدود أحد لكن عند الله من الكبائر يعني تلوث بالبول معناه أن يلوث جلده بالبول هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر أسباب عذاب القبر من تلوث بالبول فهذا من الكبائر فينبغي الاحتفاظ منه حتى الواحد يعني لا يكون يعمل شيئا يسبب عذابه في القبر
3: نعم
2: وكذلك بالنسبة لمنع المضطر كما يذكر شيخنا رضي الله عنه الشيخ عبد الله الهرري في المختصر أنه من معاصي اليدين إيش منع المضطر ما يسده يعني وهذا من الكبائر سبحان الله يعني إذا جاء واحد يعني يشرف على الهلاك على الموت ويريد أن يشرب أو أن يأكل أو لباس إن كان مثلا يعني مضطاني بسبب البرد إلى آخره فيجب على غير المضطر أن يعطيه منه ولو كان هو بعد بحاجة إليه يعني سبحان الله يعني وكذلك هذا من المساعدة فيما بيننا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالتعاون مهم جدا أمر مهم جدا وكذلك يؤخذ من هذه القصة أشياء يعني من الحديث الذي ذكرته أن الحكم على المعاصي يرجع إلى إيش يرجع إلى الشرع
3: نعم.
2: لا يرجع إلى نظر الناس يعني سبحان الله أن يتلوث بالبول في كما قال النبي أكثر الناس كثير من الناس يفعلونه وفي نظرهم لا يفعلون شيئا كبيرا لكن في الحقيقة يعني ذنب من الكبائر فمن يريد أن يعرف الحكم فلينظر إلى الشرع ولا ينظر إلى رأي الناس وإلى آراء الناس إلى آخره، وإلا قد يهلك، وإلا حقيقة قد يهلك.
0: نعم.
2: وكذلك من هذه القصة تحديدا التي ذكرتموها، هذه المرأة حكت هذه القصة لعبد الله بن عمر، هي كانت نصحت زوجها يعني أن لا يتلوث بالبول، يعني حتى كانت تذكره أن البعير يعني يباع ما بين قدميه، حتى البعير يفعل هكذا.
0: صحيح.
2: كانت تنصحه وهو لا يبالي. وكذلك لهذا الرجل الذي جاءه يريد الماء، كذلك نصحته أن يعطيه ما كان يجيبها. ف يعني يؤخذ من هذه القصة إيش؟ أن عدم قبول النصيحة يكون مهلكا للإنسان.
1: نعم.
2: يعني هذا الرجل ما قبل نصيحة زوجته، فسبحان الله أدى إلى إيش؟ أنه يعذب في قبره بسبب هاتين المعصيتين. فعدم قبول النصيحة مهلك مهلك مهلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يحثنا ويقول دين النصيحة، معناه النصيحة أمر مهم جدا جدا في ديننا. ونعم ينبغي التواضع لقبولها، فمن يريد الخير لنفسه فليقبلها من كيفما جاءت له هذه النصيحة بأي طريقة. لا ينبغي أن ننظر إلى طريقة إلقاء النصيحة، إنما ينظر إلى مضمون هذه النصيحة، حتى الواحد منا لا يهلك نفسه.
0: نعم.
2: لأن التكبر مهلك، يعني عدم قبول النصيحة سببه إيش بالغالب؟ التكبر، والتكبر على عباد الله وحده هذا معصية من الكبائر.
0: نعم.
2: سبحان الله.
1: يا لطيف.
0: يعني سبحان الله شيخي اللي عم تذكره أمر جدا مهم، خاصة أمر هاي بيكون اللي عم ينصح أصغر في العمر من الشخص الآخر، بيقول له أنه أنت اللي جاي تنصحني، ما أنت أصغر مني.
2: صح. أو أحيانا كما في هذه القصة قد يقول الرجل كيف زوجتي ستنصحني.
0: نعم.
2: فيصعب على البعض أن يتقبل نصيحة بحسب من يلقيها. أما إذا ألقاها له السلطان أو الوالي إلى آخره قد يقبلها رغم يعني على رغم أنفه يعني.
0: تماما.
2: لكن هذا لا ينبغي أن يكون في قلوبنا.
0: الله يرحمنا.
2: أن يكون في قلوبنا. أمين. فنختم بهذه القصة التي ذكرتها، عندما النبي عليه الصلاة والسلام مر بهاتين القبرين، يعني هو سبحان الله، الله أطلعه على عذابهما.
0: نعم.
2: فهنا من هذه القصة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستطيع ننفع أمواتنا المسلمين من أهل الكبائر. يعني في هذا الحديث اتخذه الإمام النووي دليلا على جواز قراءة القرآن للميت.
1: نعم.
2: معنا في الحديث سبحان الله ظاهره ليس فيه بالمرة عن قراءة القرآن.
0: نعم.
2: إنما النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعسيب رطب أن يعود من شجرة النخل، فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني النبي أخبر أن هذا العسيب رطب، طالما هو رطب يسبح الله.
0: الله.
2: يسبح الله
1: سبحان الله.
2: فالنووي إيش يقول؟ يقول إذا كان المؤمن في قبره ينتفع بتسبيح العود، فكيف بقراءة المؤمن للقرآن الكريم؟
0: نعم. الله.
2: يعني القرآن هو خير الكلام، أفضل من التسبيح.
1: نعم.
2: والمؤمن لن نقارنه بالعود سبحان الله، فإذا كان المؤمن ينتفع بتسبيح العود فكيف بقراءة المؤمن للقرآن؟
0: صدق.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن ننفع أمواتنا المسلمين، ولا أن نكثر من الكلام عليهم. لا، إذا مات أفضل ما قدم.
0: نعم.
2: طيب.
0: نعم.
2: الآن ماذا نستطيع نفعل له إذا كانوا من أهل الكبائر؟ أن نسعى يعني نعمل الأسباب ليخفف عنه العذاب. فنسأل الله تعالى حسن الختام وأن لا يعذبنا لا في قبورنا ولا في الآخرة.
0: آمين.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ
2: فيك.
1: نزار الشرقي.
2: أعوكم الله.
1: إن لقاءات أخرى بإذن الله لاحقا
2: إن شاء الله.
0: في أمان الله.
1: وعليكم السلام.
4: قصة وعبرة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-26-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حتى.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

أحلاك يا مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعمدة المسجد النبوي الشريف. كانت أعمدة المسجد النبوي الشريف من الخشب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى بعضها أكلته الأرضة فأبدله بأعمدة أخرى من الخشب، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه غير أعمدة المسجد النبوي وبناها باللبن لأول مرة ولم يغير مكانها. وكذلك الخلفاء الذين جددوا ووسعوا المسجد النبوي الشريف بعده فلم يغيروا مكان أعمدته على مر الزمان، مما ترك للمسلمين فرصة التعرف على مكان هذه الأعمدة وتوخي ما ورد في أمكنتها من فضل وبركة. وليعلم أن الصلاة في المسجد النبوي كله مضاعفة بألف صلاة فيما سواه، غير أن لها في الروضة الشريفة معنى وفضلا زائدين على ذلك. وقد ارتبط كثير من أساطين الروضة الشريفة بمناسبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه اسم خاص يشير إلى تلك المناسبات. وقد كان الكثير من الصحابة ومن بعدهم من السلف يتحرى الصلاة عند تلك الأساطين، وهي التي لا يخلو ما أحاط بها من فراغ وهواء جو من أن يكون لامس بدن النبي صلى الله عليه وسلم في مروره بينها وجلوسه عندها. وقد كانت أمكنة جلوسه عليه الصلاة والسلام عند هذه الأسطوانات وغيرها من أماكن المسجد النبوي محلا لنزول الكثير من الآيات القرآنية وورود الأحاديث النبوية وارتياد جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فظل خلفاء الإسلام وسلاطين المسلمين وملوكهم يحرصون على إبقائها في أمكنتها، ويكتبون عليها أسماءها كلما جدد بناء المسجد النبوي الشريف، الأمر الذي جعل هذه الأساطين معروفة في أماكنها وبأسمائها المكتوبة عليها إلى وقتنا هذا. وهاكم مستمعين الكرام بعض ما حدث عندها من مناسبات، ونبدأ الكلام على أسطوانة عائشة رضي الله عنها، وهي التي تلي أسطوانة التوبة من جهة الغرب، وتقع هذه الأسطوانة في وسط الروضة الشريفة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانها مصلى بعد تحويل القبلة مدة شهرين أو ثلاثة، ثم تحول إلى مكان مصلاه في نهاية جدار المسجد القبلي، حيث هو الآن عند الأسطوانة المخلقة أي المطيبة بطيب الخلوق، فأصبحت هذه الأسطوانة خلفه. وقد كان سيدنا عمر والصديق وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم يحبون ويفضلون الصلاة عند أسطوانة السيدة عائشة، وكان أفاضل أبناء المهاجرين من التابعين يعتادون الجلوس عندها، حتى قيل لمجلسهم مجلس القلادة. أما سبب تسميتها بأسطوانة عائشة رضي الله عنها فهو أن بعضا من الصحابة كانوا جلوسا عند عائشة رضي الله عنها وعنهم، وكان معهم ابن أختها التابعي الفقيه عروة بن الزبير، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن في المسجد أسطوانة لو عرفها الناس لاستهموا على الصلاة عندها بالأسهم، فسألوها عنها فأبت أن تعينها لهم. ثم بعد قيامهم سارت ابن الزبير بشيء، ثم قام واتجه إلى هذه الأسطوانة وصلى عندها. وكان بعض أولئك الصحابة يرقب ماذا سيفعل. فلما صلى عندها جاءوا وصلوا في مكانه، فسميت هذه الأسطوانة بعد ذلك أسطوانة عائشة كما هو مكتوب الآن في أعلاها، كما سميت أيضا بأسطوانة القرعة لرواية لاقترعوا عليها بالسهام. وروى بعض التابعين عن زيد بن أسلم أنه رأى موضع جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأسطوانة، وأنه رأى بعد ذلك موضع جبهة أبي بكر الصديق رضي الله عنه دونها، ثم رأى موضع جبهة عمر دون موضع جبهة أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا مما يشير إلى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعرفان فضل الصلاة عند هذه الأسطوانة. وقد كان موضع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبهة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على التراب، وذلك قبل أن يفرش المسجد بالبلاط. ومما ورد في فضل أسطوانة عائشة أيضا أن الدعاء عندها مستجاب بإذن الله، اللهم يسر لنا الصلاة والدعاء عندها يا أرحم الراحمين. مستمعينا، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم محلاك يا مدينة. انتظرونا في حلقة جديدة نكمل فيها الكلام على بعض اسطوانات المسجد النبوي الشريف.
1: ما أحلاك يا مدينة رسول الله، برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

0: جميلة. فموز الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة، 03-793-911.
4: تمام.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اليوم يا أحباب وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم عند قوله عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة. كنا قسمنا الكفر إلى ثلاثة أقسام،

حيث وين بتحصل منه هالإنسان؟ اعتقادية في القلب، فعلية بالجوارح، وقولية باللسان. وأول الشرح كمان ذكرنا أنه في الكفر نوعان، كفر شرك وكفر غير شرك. الآن يقول الكفر ثلاثة أبواب، يعني تقسيم تاني من حيثية تاني، حتى الواحد منا يعرف كمان أنه في أنواع من الكفر، في أبواب وفي أقسام بده يجتنبها كلها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول رحمه الله: واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب، إما تشبيه، يعني تشبيه لله بخلقه، أو تكذيب، يعني تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، أو تعطيل، يعني نفي لوجود الخالق عز وجل. هذه ثلاث أبواب، كل واحدة منها داخل يعني تحت، إما تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وأحدها التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه كما سبق، كمن يصفه بالحدوث تبارك وتعالى، يعني قال إن الله حادث الذات أو الصفات، يعني يعتقد إنه الله تقوم به صفة مخلوقة، وهذا ضلال. أو الفناء، يعني يزعم إنه الله تعالى يطرأ عليه الفناء، أو يصفه، يعني يصف الله تبارك وتعالى بالجسمية أو بصفات الجسم، يعني قال الله جسم ولو قال لا كالأجسام، هذا لا يعذر، هذا خرج من الدين ولا يسلمه قول لا كالأجسام، كمن يقول الله نائم لا كالنائمين، الله تعالى قاعد لا كالقاعدين، هذا لا يعذر ولا يسلمه. أو صفات الأجسام مثل الصورة، التركيب، الحدوث، اللون، الشكل، الهيئة، أو اللون، لأنه في ناس بيعتقدوا أنه الله ضوء أبيض والعياذ بالله، أو الشكل، بيعتقدوا أنه الله تعالى بيشبه الإنسان، أو الكمية، يعني اعتقد أنه الله تعالى له حجم، أو مقدار الحجم، يعني اعتقد أنه الله له مثلا وزن، له اتصاف بالكمية، هذا كله تشبيه للخالق بمخلوقه، تكذيب للآية ليس كمثله شيء. لكن انتبهوا، الشيخ هون رحمه الله عم ينبه أنه كمان في أحاديث متشابهة الواحد منا بيرجع لفهمها، إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء. مثل شو؟ أما ما ورد في الحديث إن الله جميل، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، فليس معناه جميل الشكل، وإنما معناه جميل الصفات، يعني الله كامل الصفات، صفاته تدل على الكمال اللائق به عز وجل. هيدا التفسير الأول لأهل السنة والجماعة. في تفسير تاني، نعم، إن الله مجمل، شو يعني مجمل؟ يعني محسن. وكذلك أيضا تتمة الحديث، انتبهوا، يحب الجمال ليس معناه كل إنسان حلو الله بيحبه، لا، لأنه في ناس من جهلهم شو بيقولوا، يقولون الله بيحب الحلوين، هذا كلام باطل فاسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، فمعناه إنه سبحانه منزه عن السوء والعيب والنقصان، ويحب لعباده كمان. يا أحباب، نحن يعني هون مطلوب نتخلق بهالأخلاق الطيبة، يحب الله لعباده نظافة الخلق، نظافة العمل، نظافة الثوب، نظافة البدن، نظافة المكان، هذا شيء شجع عليه الإسلام. فإذا أول باب من أبواب الكفر باب التشبيه، تشبيه الله بخلقه. وثانيها، يعني ثاني أبواب الكفر، التكذيب. شو يعني تكذيب؟ تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت، وكان مما علم من الدين بالضرورة، يعني كان بحيث يعرف الجاهل من المسلمين والعالم من المسلمين أن هذا مما جاء به الدين، يعني ما بحاجة لأنت تقعد تفكر وتستدل، فمن أراد نحو هذه الأمور فورا دغري بيخطر على باله أنه هذا الحكم هيك لاجتهاره،
يعني دغري لما أقول لك الصلوات الخمس لو ما ذكرت لك آية ودليل على صدق النبي وكذا دغري بتعرف أنه بالإسلام بيقولوا الصلوات خمسة فرض. شرب الخمر لو ما ذكرت لك آيات وأحاديث اشتهر بين المسلمين هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة. فبعد أن بلغه قول المسلمين ويقول بخلافه هذا اسمه كفر التكذيب. تبهنا يا أحباب مثال هذا النوع اللي هو والعياذ بالله قال الشيخ رحمه الله كاعتقاد ثناء الجنة والنار. كمان نفي عذاب القبر. عذاب القبر تواتر خبره وهذا هذه الأحاديث عدد كبير من الصحابة رووا لو كل واحد منهم بلفظ هذا تواتر معنوي. فالذي ينكر عذاب القبر كحزب التحريري هذا كذب الشريعة. وكاعتقاد فناء الجنة والنار هؤلاء يقولون يقال لهم الجهمية. هؤلاء الجهمية يقولون إن النار تفنى والجنة تفنى والعياذ بالله تعالى. ووافقهم بنصف عقيدتهم أحمد بن تيمية فقال بفناء النار وهذا تكذيب للقرآن. الله قال خالدين فيها أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الموت يذبح في الآخرة يعني بين الجنة والنار يؤتى به على هيئة كبش خروف ويذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا رواه البخاري. طيب أو أن الجنة لذات غير حسية. الجنة نعيمها حسي ومعنوي للروح والجسد معا. أو أن النار آلام معنوية يعني اللي بيعتقد أنه النار بس للروح. لا يا أحباب عذاب النار حسي ومعنوي. الله قال في القرآن في سورة الحاقة عن الجنة وأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هذا حسي إضافة للمعنوي. وعن أهل النار في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جلود فإذا هذا بدل على أنه في عذاب حسي ومعنوي. أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا لأنه هذا في تكذيب للقرآن. الله يقول في سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده. في بعث في حساب في جنة في نار يا أحباب. أو إنكار وجوب الصلاة الصلوات الخمس أو صلاة واحدة منها. هذا الإنسان اللي هو عايش بين المسلمين لا يخفى عليه مثل هذا. أو الصيام يعني صيام شهر رمضان هذا الواجب على المسلمين. أو الزكاة يعني عند اكتمال الشروط شروط الوجوب. أو اعتقاد تحريم الطلاق يعني على الإطلاق حرم آل الطلاق حرام بكل أحواله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. في سورة الطلاق بيان أنه في حالات يجوز فيها الطلاق فكيف بيحرم هذا على الإطلاق يعني بكل حالاته. ما معناته عم نحس على الطلاق يا أحباب؟ لا ولكن ما منحرم. أو تحليل الخمر. الله يقول في سورة المائدة دليل نص صريح هذا على أنه الخمر حرام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الخمر والقمار والأنصاب هذه اللي كانوا يذبحوا عليها حجارة يذبحوا عليها تقربا للأصنام والأزلام. الأزلام هذه كانوا يعملوها مثل القرعة فيها شيء فاسد يعني هن بيعتمدوا على بزعمهم الأصنام اللي هن يعبدونها ونحو ذلك. الله شو قال عن هدول كلهم؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كيف قلنا عن الميسر والأنصاب والأزلام هي فاسدة كذلك الخمر هي شيء من عمل الشيطان حرام فاجتنبوه. هذا نهي شدة النهي. كمان اللي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هاتان الآيتان فهم منها الصحابة التحريم الشديد.
حتى أنه سيدنا عمر لما سمعها الأيتان لما سمعهما قال انتهينا انتهينا. روى ذلك الترمذي. وتعرفوا شو عملوا المسلمين؟ أراقوا الخمور بشوارع المدينة. هيك يا أحباب، نحن ما منكذب الدين، وغير ذلك يعني مما فيه تكذيب للدين مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين. مثل بعض الناس اللي بيقول لك هلا أحكام الشريعة ما بتصلح لكل الناس في كل الأزمان، بس أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوموا شو بيعملوا بدعوة أنه هلا بدنا نيسر على الناس إلى آخره. لا، ديننا وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام تنفع في كل الأزمنة والأحوال. الله عالم الغيب يا أحباب. الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا ما بيجي واحد بيقول لك إنه هلا بدنا نغير الأحكام لأنه تغيرت على أيام الرسول كان كذا فصار كذا، هلا هيدا باطل وهيدا لا وهيدا، يعني ينقضون عرى الإسلام بدعوى إنه هن مجتهدون. وإحنا ما ننكر الاجتهاد، لكن له شروط من يجتهد، وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي، فإنه يكون عاصيا لا كافرا كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. يعني إنسان صلى، إنسان ترك الصلاة كسلا، هو بيعتبرها فرض بس هو كسلان، هذا ما منكفره، هذا منقول له عليك معصية من الكبائر. كمان إذا إنسان مثلا شرب الخمر هو بيعتبرها حرام، هذا ما منكفره، نقول له عليك معصية لا يجوز. وكذلك أحبابنا أمثالها، هذا اللي قاله سيدنا الإمام الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، طالما ما استحله لا نكفره. ثالثها يعني الباب الثالث التعطيل، أي نفي وجود الله، وهو أشد الكفر، لأنه يا أحباب الكفر مراتب، يعني بعضه أشد من بعض، وأشده على الإطلاق هذا التعطيل اللي هو ينفي وجود الله أو ينفي صفة من صفات الله كالقدرة والعلم والمشيئة. الله تعالى دل أن هذا العالم إن تفكرنا فيه نستدل على وجود الله تبارك وتعالى. والواحد يا أحباب مطلوب أنه يعرف الدليل الإجمالي على وجود الله تبارك وتعالى. فأنت تقول مثلا أنا موجود، أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون، من موجد، فإذا أنا لابد لي من موجد. هذا اسم الدليل الإجمالي على وجود الله. وعرفنا أنه اسم هذا الخالق تبارك وتعالى الله من طريق الأنبياء عليهم السلام الذين أيدوا بالمعجزات. قال الشيخ رحمه الله وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا. قبل ما أذكر هالشرح للعبارة بدي بيين يا أحباب أنه في كمان نوعان بيجوا من بعد كفر التعطيل، من أشد أنواع الكفر، كفر الحلول وكفر الوحدة المطلقة. هيدي مسألتين مهم جدا نحذر منهم يا أحباب، اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات أو في بعض المخلوقات، هذا اسمه الحلول. أما الثاني بيقولوا للوحدة المطلقة، اعتقاد أنه الله والعالم شيء واحد، يعني بعبارة أخرى بيعتقدوا أنه الله هو العالم وأنه أفراد العالم هي أجزاء من الله، والعقيدتان باطلتان. أما من شبه الله بخلقه لا شك هذا ما عبد الله، يعني اللي تصور صورة توهمها شيء تخيله هو بقلبه، هذا الشيء مخلوق لا شك، فهذا منه الخالق، فإذا هو عبد غير الله، يعني يقال فيه مشرك ويقال فيه معطل. طب شو الطريقة حتى أنا احفظ نفسي من التشبيه؟ قال الشيخ رحمه الله والسبيل، الطريق إلى صرف التشبيه، يعني تطرد خواطر التشبيه وما يوسوسه الشيطان من هذا، كيف؟ اتباع هذه القاعدة القاطعة الثابتة قطعا ويقينا، يعني هذه قاعدة في القرآن جاءت، في الحديث أجمعت عليها الأمة، لو قالها بعض العلماء باللفظ لكن كل العلماء عليها، يعني فيك تقول كل العلماء قالوها، شو هي؟
مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وهي مجمع عليها عند أهل الحق. الله أكبر، بالإجماع ما اختلف فيها أهل الحق. وهيدي يا أحباب يعني شو ما خطر على قلبك، بالك يعني قلبك، شو ما خطر على بالك الله ما بيشبه هالشي. كل شي بتتخايله هيدي صورة مخلوقة، الله هو الخالق المصور. وهيدي القاعدة ذكرها الإمام الشافعي رضي الله عنه، ذكرها الإمام أحمد رضي الله عنه، ذكرها الإمام ذنون المصري ثوبان ابن إبراهيم رضي الله عنه، وغيرهم كثير، حتى مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله وغيرهم كثير. وهي مأخوذة من قوله تعالى، هذه بسورة الشورى، حفظوها أولادكم انشروها بين الناس ليس كمثله شيء. هذه الآية كفتنا المؤنى، تفهم منها تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وملاحظة ما روي عن الصديق شعر من البسيط. أبو بكر الصديق أمدنا الله بأمداده أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يروى عنه شعرا من البسيط يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الإنسان إذا عرف الله تعالى بأنه موجود لا كالموجودات، واعتقد أنه هو لا يمكن أن يتصور الله في نفسه، واقتصر على هذا ولم يبحث عن صورة وخيال بده يوصل بزعمه لحقيقة الله، يعني ما عم يتخيل شيء كالإنسان أو كتلة نورانية أو جسم أو حجم أو نحو ذلك، فهذا يقال عنه عرف الله. هذا معنى العجز عن درك الإدراك، إدراكه يعني على الصواب. أما اللي صار يبحث ويفتش على صور يعتقدها الله، هذا كافر مشرك، لأنه الله بيقول في القرآن الكريم بسورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. شو يعني؟ يعني الله تعالى لا تصل إليه الأفكار. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو القاسم الأنصاري: لا فكرة في الرب. وقول بعضهم كابن جزي هذا في كتابه التسهيل يقول: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى. نحن يا أحباب لا نحيط علما بالله. طيب كيف بتكون معرفة المسلمين لربهم عز وجل؟ يقول الشيخ رضي الله عنه: ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة، بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم. نحن نعرف الله بمعرفة ما يجوز لله تعالى يعني في حقه، وما يستحيل عليه، وما يجب له تبارك وتعالى. فما يجب لله كالصفات الثلاث عشرة اللي حنذكرهم إن شاء الله، وذكر الشيخ وجوب القدم، يعني الله تعالى متصف بالأولية لا بداية له ولا سبقه عدم، وتنزيهه عما يستحيل عليه تعالى، يعني عقلا وشرعا. نحن منقول الله تعالى يستحيل عليه الشريك كاستحالة الشريك له. وكيف كمان نعرف الله؟ بمعرفة ما يجوز يعني عقلا في حقه تعالى كخلق شيء وتركه. فإن الله تبارك وتعالى يوجد ما يشاء، من واجب عليه باختياره، وما لم يشأ وجوده لا يوجده سبحانه. هذا ما يقصده أئمة المسلمين إذا قالوا فلان عرف الله، عرف ما يجب لله من صفات، وما يستحيل على الله من صفات، وما يجوز في حقه، هذا يقال فيه عرف الله. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه وهو أحمد بن علي الذي روي عنه هذا بالإسناد المتصل في كتابه الحكم وفي غيره، قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله تبارك وتعالى، يعني الإيقان، الإيمان الجازم يجزم بقلبه يعني بدون شك بأن الله موجود بلا كيف، من غير ما يتصف بصفات حادثة
ولا مكان، يعني لا يحل في المكان. لذلك المسلمون يقولون الله موجود بلا مكان، يعني الذي يكون في مكان هذا جسم حجم ملأ فراغا، والله تعالى كان قبل المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان لا يحتاج إليه. ثم ذكر رحمه الله فائدة من كلام الغزالي أبي حامد رحمه الله، فقال الشيخ فائدة: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: إنه أي الله أزلي ليس لوجوده أول، الله تعالى لا ابتداء له، وليس لوجوده آخر، يعني أبدي، فإذا الله أزلي أبدي. وإنه أي الله ليس بجوهر يتحيز، شو الجوهر؟ الجزء الذي لا يتجزأ من التناهي في القلة، هذا يقال له جوهر. والله تعالى ليس عرضا يقوم في الجواهر، يعني من حجم ولا صفة للحجم، بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحوادث، يعني الله يتنزه عن مشابهة الحوادث، يتنزه أن يكون بينه وبين المخلوقين نسبة أو قياس، لا يقاس الخالق على المخلوق. ثم قال الغزالي رحمه الله: وإنه ليس بجسم، يعني ليس له طول ولا عرض ولا عمق، وليس مركبا من أجزاء. وإنه ليس بجسم مؤلف من جواهر، سواء قالوا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، أو قالوا ما له طول وعرض وعمق، هذا وهذا يدل على التركيب، والذي يكون مركبا هذا احتاج لمن ركبه، والإله لا يحتاج إلى غيره. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم، يعني خالق العالم، جسم، لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. يعني عم بيقول رحمه الله إنه لو كان الجسم يستحق أن يعبد لكانت الشمس والقمر أولى بزعمهم من هذا. لماذا؟ لأنه يقول المجسم الذي يعتقد أنه الله جسم موجود فوق العرش، وبيقول أنه هذا الإله وبيدعي الإسلام على زعمه، هذا عاجز على إقامة الحجة على الذي يعبد الشمس، لأنه عابد الشمس شو بيقول له كما سيأتي؟ بيقول له أنا أعبد ما أراه، أما أنت تعبد شيئا تتخيله، جسم قاعد فوق، أما أنا أقول إن الشمس هي تبرز، كيف يرد عليه وهو اعتقاده مثل اعتقاد هذا؟ اعتقاده مثل بعض. أما أهل السنة بيردوا على اثنان، إنه اللي بيكون حجم لا يكون إلها، احتاج لمن جعله بهذا الحجم، والاحتياجية تنافي الألوهية. فإذا لا يشبه، يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو الحي القيوم، القيوم لا يحتاج إلى شيء، الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه، مستحيل أن يشبه المخلوق خالقه. والمقدر، يعني اللي له كمية، مقدره، يعني الذي جعله على هذا الحجم. والمصور مصوره، مستحيل خالق الصور أن يكون له صورة. فليس هذا الكلام الذي عابه العلماء، يعني هذا الكلام اللي ذكره الغزالي رحمه الله واللي عم يذكر الشيخ من أوائل الكتاب، مش هيدا اللي عابوا العلماء كما ينقل عن الشافعي. لا، الشافعي لما حذر من كلام أهل الأهواء، أراد بالكلام أهل الأهواء، وإنما عاب السلف كلام المبتدعة في الاعتقاد. وقد أفاض الحافظ رحمه الله ابن عساكر في شرح هذا الأمر وبيانه وإيضاحه في كتابه تبيين كذب المفتري، وكمان الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله بيّنوا كيف كانوا السلف يستعملوا هذه الأدلة ويردوا على مسائل كثيرة، حتى بيقولوا إنه إذا هيدول العلماء اللي كانوا بالماضي بيقولوا لك ما اشتغلوا بعلم الكلام بعلم العقيدة، إذا كان هيدول العلماء اللي فاتوا بمسألة العول وقضايا الجد وكمية الحدود، هذه بالميراث كانت هي عم نحكي مسألة الجد والعول
والحدود وكيفية القصاص وكيف يقتلوا لهذا الإنسان وبفصول، وكانوا يباهلون عليها ويبالغوا في ذلك، وإزالة النجاسة، ويذكروا لهذا 20 دليل وثلاثين دليل وثلاث أدلة وخمس أدلة، يعني مما وأشياء اختلفوا فيها وعملوا مناظرات فيما بينهم علمية، ما حيكونوا عارفين ربهم تبارك وتعالى ما يليق به وما لا يليق به. إنما المذموم كلام أهل الأهواء، مثل مين؟ المبتدعة يعني، واللي هن فرق كتيرة، كالمشبهة الحشوية اللي شبهوا الله بخلقه، والمعتزلة الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، جعلوا شركاء مع الله، والخوارج اللي كانوا والعياذ بالله يكفرون العصاة، بيقولوا إنه العاصي مخلد في النار، وغيرها من المسائل، وسائر الفرق التي شذت عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هدول الفرق قد افترقوا إلى 72 فرقة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، ما طلعت فرقة من هالفرق من الصحابة، لو في ناس كانوا عايشين مع النبي وارتد بعضهم، لكن ما بيطلع واحد، ما بتطلع جماعة من الصحابة تخرج عن عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما حصل. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الثابت الذي رواه ابن حبان بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه غيره كمان من غير طريق سيدنا أبي هريرة أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهي الجماعة، يعني الجمهور، وفي رواية أخرى السواد الأعظم، يعني الأكثر، وهذه برواية ابن ماجة. فإذا علم الكلام اللي اشتغل فيه أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية ليس هو العلم المذموم، وأما علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية نصرهم الله وحماهم الله، فقد عمل به من قبل الأشعري والماتريدي، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه، وعلمه الصحابة للتابعين، والتابعون علموه لأتباعهم وهلم جرا. فصنف عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه، والحسن ابن محمد ابن الحنفية من التابعين، والإمام مالك وغيره من أتباع التابعين مثل أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإن له 5 رسائل في علم العقيدة سماها الفقه الأكبر، وحدة منها إيذانا أن علم العقيدة هو الأعلى، أعلى العلوم. والشافعي والإمام الشافعي ألف كتاب القياس وغيره، وكان يتقن هذا العلم، يعني حتى إنه قال: أتقنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا علم العقيدة، علم الكلام، قبل فروع الفقه. بعدين ظهروا الإمامان العظيمان الجليلان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وأيدا ونصرا عقيدة أهل السنة، فما جاء القرن الخامس أوائله حتى كان المسلمون إما أشاعر وإما ماتريدية، والحمد لله تعالى. الله يثبتنا على الإيمان وينصر هذا المذهب المبارك، لأنه يا أحباب هذه العقيدة عقيدة الأنبياء، عقيدة الملائكة. الله يعصمنا من الزلل، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بال

0: لين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمدي. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: معكم الدكتورة سارة دبا من وراء المايكروفون، وبحب ذكركم أن أنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة اللي بتقدم لكم كتير قصص حلوة ومنوعة، ومنها كمان فيكم تحضرونا. لنبلش بأول فقرة اللي هي فقرة سؤال وجواب. اليوم حتكون هيدي الفقرة نصيحة ريليتد للموضوع اللي حنحكي فيه اليوم، موضوع التنظير أو النظور اللي نحن بنقوله باللغة العربية، يعني المحكية عنا. حأعطيكم كم نصيحة يلي عنده نظور شو بده يعمل بسنانه. أول شيء بدي لكم أنه اطمنوا، إن شاء الله الأسنان بالعادة ما بتتأذى بسبب التنظير، لأنه الأطباء بيستعملوا شيء اسمه بايت بلوك اللي هو مثل حماية تنحط داخل الفم قبل التنظير. وأكيد ما بدنا ننسى أنه مهم جدا المريض على طول يخبر الأطباء الموجودين بالمستشفى إذا كان عنده أي تركيبات أو أي وجبات متحركة داخل الفم. كمان الألم اللي ممكن واحد يشعر فيه بعد التنظير، إن كان بسنانه ولا بالفك أو بالحنك، هذا ممكن يكون سببه شوي صغير الكز أو العضة القاسية، ولكن بتزول بعد وقت قصير. وأخيرا العناية الروتينية اللي منعتنيها بسناننا هي كافية لحتى نحضر سناننا، ما في شيء زيادة مطلوب نعمله قبل التنظير. مستمعينا، لنبلش بموضوع حلقتنا لليوم مع ضيفتي المميزة دكتورة نبيلة رجب اللي جاية لعنا من ألمانيا خصيصا لهون على إذاعة نداء المعرفة. نحن قابلناك يا دكتور نبيلة قبل، كنا هيك أونلاين، بس كتير حلو وجودك معنا شخصيا هون بالستوديو. دكتور نبيلة، حضرتك اختصاصية في الجهاز الهضمي والكبد، وصرت هلأ طبيبة مجازة في لبنان وفي ألمانيا كمان. ألف مبارك. دكتورة، تعرفي هذا موضوع التنظير أو النظور اللي نحن بنقله بالعامية كتير مهم، وكتير أوقات بيكون مثل تشيك أب روتيني بنعمل في حال واحد عنده مشاكل بالمعدة بالمصارين أو القولون. فدكتورة، إذا بدنا نعطي تعريف للمستمعين شو هو هذا التنظير، شو بنقول عنه؟
1: هلأ هو التنظير اللي نحن بنقول يعني متعارف عليه اسمه اندوسكوبي، يعني بالإجمال يعني الناظور. هو الناظور هو إجراء نحن بنعمله، إجراء طبي للمرضى، بنستعمل فيه شيء اسمه منظار أو سكوب اللي هو جهاز طويل، انبوب نحن بنسميه. هذا الانبوب هو مرن، هذا الانبوب على راسه من قدام في عنا مثل طبقة زاز، في بقلبه بيكون كاميرا، في بقلبه بيكون ضوء، من خلاله نحن منفوت على تم المريض إذا بدنا نعمل ناظور من فوق، أو من خلال باب البدن لحتى نعمل ناظور من تحت، ومنشوف نطلع على الأمعاء من جوا وعلى المعدة والمريء.
0: تمام. طيب كنت عم تقولي أنه هي كاميرا، يعني بهالقد بتكون واضحة وبتقدروا تشوفوا كل شيء جوا.
1: واضحة كتير، ما شاء الله، كتير كتير، والأضوية تعيدها واضحين كتير كتير. وفي فكرة في سنترز كتير بيعطوك XCD، يعني انت بس تخلصي التنظير فيك تاخدي CD اللي هو الناظور اللي عملتيه.
0: حلو، يعني واحد بيشوف حاله من جوا كمان كيف شكله. نعم. طيب اذا بدنا نحكي بانواع التنظير، شو في عنا؟
1: نحن مثل ما بنعرف الناظور، بنعرف ناظور المعدة وناظور مصران، هيك بنتعرف عليه. فمنقول التنظير العلوي اللي هو الأبر اندوسكوبي، هيدا منفوت من خلال تم المريض، منشوف المريء، منشوف المعدة، منشوف الأمعاء الدقيقة أولا يعني. وفي عنا التنظير اللي هو الكنظير الكولون، الكولونوسكوبي، هاي تاني واحدة منفوت فيها من باب البدن، منشوف الأمعاء الغليظة وجزء صغير من الأمعاء الدقيقة من الميل التاني يعني.
0: نعم.
1: وفي عنا هلأ الجديد كمان في الكبسولة، الكبسولة هي حبة أكبر شوي من البنادول يعني هي أوكي. كاميرا بحد ذاتها يعني
0: حلو يا هاي.
1: بيبلع المريض يعني نعم. وتبلش هي تصور من أول ما تبلع يعني
0: حلو.
1: وتبشي من مسار الأمعاء لحتى تظهر آخر شيء
0: أوكي.
1: في منها مختلفة في ناس دغري من أول ما هي يبلعها بتعمل دغري إرسال على على الماشينات فبتشوف دغري يعني هو قاعد بلش تشوف الأمعاء تاعيته
0: نعم.
1: وفي منهم إنه بس تظهر يعني بس يحصل عليها المريض بعد ما يخرجها يعني أوكي. بيقدر بعدين نفرغها ولحتى نشوف شو في المحتوى بعدها.
0: نعم طيب هل في سايد افكت يعني أنا بحس يمكن موضوع الكبسول يمكن أسهل على المريض بأنه واحد يفوت تيوب طويل داخل المجرى
1: هي أسهل بس هو الكبسولة يعني نحن بنستعملها في حال بدنا نفتش بعد مثلا مريض عنده فقر دم وعم نعرف انه عم بيخسر دم بالجهاز الهضمي بس ما لقيت شيء بالناظور نعم. لا من فوق ولا من تحت ففي جزء من الامعاء عندك 9 امتار
0: ما هي ما شاء الله بدقيقة انه كتير طويلة
1: ما في يفوت فيها بسكوب يعني ما بيبين معي مشان هيك انا بستعمل هالكبسولة هي بتمرق وبتشوف لي اياها بس ما بتحل محل الناظور اللي فوق او الناظور اللي تحت اذا انا مثلا بدي حل مشاكل بدي اخذ خزعة او هيك يعني هيدي نعم. بس بقدر شوف ممكن كمان انه انا اعمل الكبسولة برضو ما شوف يعني
0: نعم.
1: تكون بهالفترة مثلا أو بهالبقعة المصران عم بيعمل كولابس مثلا عم بيطبق على بعض وبقوم ما شفت مثلا
0: أوكي فبتعلق ساعتها هونيك
1: بتاخد وقت أطول ومشان هيك هذه الكبسولة ما بنعطيها مثلا للمريض اللي عنده جيوب كبيرة بالمصران بيعرف من حاله أوكي. عنده جيوب
0: صح.
1: أو عنده تضيق بالمصران مثلا مشان ما تعلق معي عامل عمليات وعنده التصاقات مثلا ما بعطيها عرفتي
0: نعم نعم لحتى نكفي بحديثنا لما يجي لعندك مريض امتى بتاخدوا قرار انه نحن خلص حنروح لهيدي التنظير او الاندوسكوبي اللي كنا عم نحكي
1: سؤال حلو هلا في عنا نحن بنود يعني المريض يلي عمره 50 سنه وما فوق هيدا مطلوب يعمل ناظور للمصران اي مريض عمره 50 سنه وما فوق هيك بتقول الجمعيه الامريكيه انه المريض مطلوب يعمل تنظير لحتى نحن نشوف المصران لحتى نحن نشوف اذا في جوا تواليل في عنا اي مشاكل ولحتى يعني مثل هو اجراء وقائي كرمال سرطان الكولون
0: نعم.
1: هلا مثلا مريض انا اجى على العياده عنده وجع بطن او عنده بلعي مستمره او استفراغ مستمر مثلا
0: نعم.
1: او عنده صعوبه بالبلع مثلا بعطيه انا بلش انا باجراءات انه اعطيه ادويه حاول خفف عنه مثلا حمايه
0: نعم.
1: شيء مشان الوجع شيء مشان مثلا الاستفراغ في حال ما مش الحال على هول الادويه انا بقول له لا مطلوب نحن نعمل تنظير مثلا تنظير علوي
0: نعم.
1: اذا مثلا مريض عنده فقر دم عمل تحليل للخروج تاعه بين انه في عنده كريات دم بقلبه فهيدا معناته بالجهاز الهضمي سموير عم بيخسر كريات دم مطلوب فتش عنه فبلش
0: وين الجرح اللي صاير عنه
1: فبفتش بلش تنظير معده مع تنظير مصران ممكن كمان من بعد اتطرق للكبسولة كمان اذا ما لقيت انا اي نزيف هونيك في مرضى بيكون عندهم مثلا بيقول لك انا مثلا باكل خبز او باكل مثلا بشرب حليب او هيك بيقوم بيصير معي وجع بطن واسهال وكذا وهيك
0: نعم.
1: هذا بشك عنده هل عنده التهابات هل عنده حساسيه قمح هذا كمان بده تنظير لحتى اشوف انا من جوا المعده كيف شكلها
0: بيبين يعني مختلف اذا كان في التهابات او حساسيه بيكون
1: صحيح.
0: شكل
1: صحيح
0: المصران او المعده مختلفه
1: صحيح يعني جدار المعده من جوا بتلاقيه غير يعني مثلا بالمصران بيكون في عندك بر هيك موجودة
0: نعم.
1: بحساسية القمح بتكون محوطة كأنه أحطينا يعني
0: سبحان الله
1: تبين معك دغري بتعرفي يعني
0: نعم نعم.
1: حدا عنده التهابات أو احمرار أو قرحة دغري تبين معك حمار يعني احمرار غير الجدار الباقي أو هيك
0: نعم نعم رجعنا معكم مستمعينا مع ضيفتي الدكتورة نبيلة رجب إذا بدنا نكفي حديثنا عن التنظير شو هي أهميته؟ نحن قلنا شو الدواعي تاعيته؟ ليه نحن منحسه شيء كتير مهم؟
1: هو التنظير يعني في عنا كتير إجراءات ممكن أنا مثلا لنقول إذا عندي جرثومة للمعدة يقول لك أنا ما في أعمل فحص تاني مثلا أنه أعمل فحص خروج أوكي في فحص خروج في فحص نفس للجرثومة
0: نعم.
1: بس لما أنا أعمل فحص هيدا الاندوسكوبي بقدر فرد مرة أنا فوت يعني في فوت شوف شخص في أخذ عينات في عالج بنفس الوقت ونفس الوقت وقائي يعني أنا بفوت مثلا بشوف هل في عندي التهابات هل في عندي قرحة هل مثلا في نزيف بمطرح هل في تضيق بمطرح
0: نعم.
1: بنفس الوقت في اخذ يعني عينات من كل مطرح، من المريء، من المعده، من المصران الدقيق، يعني اخذ عينات من هون ومن هون، وفي عالج بنفس الوقت. لقيت مثلا في عندي زيت مشان شيء زايد، او في عندي تيلولي مثلا بشيلها، في عندي نزيف بعمل له كليبس، في عندي مثلا في دويله، في دويله بيطلعوا كمان بالمريء، يعني مثل في عمل لهم باندينج، يعني اربطهم لحتى ما بقى يطلع منهم دم مثلا. وبنفس الوقت انه هو وقائي، من احنا قلنا على 50 سنة مطلوب حدا يعمل كولونوسكوبي اللي هو تنظير الكولون. فهو وقائي الاجراء.
0: من شوي صغيرة كنت عم تجيب سيرة الخزع، هل ممكن نعمل تنظير وخزع بنفس الوقت؟
1: صحيح،
0: هيك منوفر يعني على المريض وقت اكتر، او انه هي بروسيجر بدها تنعمل؟
1: هلا دائما نحن يعني انا بشتغل كمان وبرات لبنان، يعني دائما المريض اللي بنعمل له ناضور ناخذ منه خزعه. يعني ما بنطلع بلاش لو هو ما بده يعمل مثلا. امرا بقول لك المريض مثلا تكلفه ما بدي اعمل، بس احنا بنخليها عنا يعني. وباخذ انا هيدي الخزعه لو هو ما بده يعملها، بحطها على تحليل السريع تاع الجسم. في عنا تحليل لجرثومه المعده، تحليل سريع، بحط عليه انا الخزعه، بعرف دغري بدقائق إذا معه جرثومي، يعني ما ضروري هذه يتكلف عليها. فأنا بأخذ، بما أنه أنا فتت ليه بظهر ما أظهر فاضية، بأخذ دايما أنه أنا
0: ناخد خزعة. في عنا سؤال من مستمعة عم تسألنا بألمانيا وين تشتغلي حضرتك؟
1: بشتغل بالمستشفى.
0: أوكي. يعني بشتوتغارت بألمانيا. طيب لنكفي لهلأ نشوف. إجا المريض لعندك، شو أول شيء بيسألك لما تقولي له أنه بدك تنظير نعمل لك ناضور؟
1: هلأ في مرضى بيكونوا محمسين، يعني هن بيكون أنه خلص لقي لي حل لهالوجع مثلا. أوكي. أو أنا شوفي لي شو عندي موجوع وما عم طيب على هالأدوية اللي عم تعطيني إياهن. وفي مرضى مثلا تقولي لهم مثلا بدنا نعمل خصوصا الكولون. إذا بتقولي له أنه بدنا نعمل التنظير كولون، يعني صعبة وما صعبة وقديه وكذا وبتطول وقديه بدي اشرب وهيك. بس هو منه صعب، يعني منه صعب يعني الاجراء كله او الكولون مع الشرب تاعيته يعني. بس في كتير تعليمات واشياء بنود مطلوب المريض يعرفها يعني قبل التنظير. يعني انه انا بدي اعمل تنظير للمعدة، مطلوب انه قبل 8 ساعات انا وقف اكل. ما اكل شيء، وقبل بأربع ساعات ما اشرب. ومطلوب انا في حال مثلا انا ما قدرت أكلت، مطلوب تخبر الحكيم ضروري أنه أنا أكلت، يعني زعبرت مثلا وشربت. يعني لأنه ما بيمشي أنا أعطي بنج للمريض ونيمه وفوت أعمل له ناضور، بيجي بيطلع الأكل لفوق بفوتوا على الرواية، يعني
0: بيختنق بيصير المريض.
1: صحيح. بيعملنا مشاكل بعدين.
0: وفي إذا زعبر شو بتعملوا؟
1: من أجل لا ممكن ننطره لآخر الدوام مثلا. ننطره على القليلة أربع ساعات يعني زيبي. أو من أجله إياها يعني. بس أنه كتير مهم، مش أنه وفين انه ما اقول له مثلا انه شربت او اكلت.
0: مطلش هذا الموضوع مستمعين.
1: بعدين هذا تنظير المعدة. تنظير المصران في عنا محلول بده ينشرب. هلا من زمان كان المحلول 4 لتر بينشرب. بينشرب بنهارة الإجراء وهيك. هلأ صار من لترين وطعمته أخف يعني من قبل. هاللترين كمان موزعين، يعني أنا إذا لنقول عندي تنظير التنين، المريض مثلا نهارة الأحد بيتروق من الساعة 12 ما بقى بيأكل شيء، 3 و4 بعد الظهر بيشرب أول لتر اللي هو لتر. وطريقة سهلة إنه نحط اللتر بالبراد تشربيه عبرادة، طعمته تكون أخف يعني. ونهارة التنظير تنين الصبح 3-4 الصبح بيشرب تاني لتر. هيك بيجي يعني خفيف، ما بقى في شيء بقلب المصران يعني.
0: تمام. طيب وشو منقل له بعد للمريض؟ أول شيء أكيد حيسألك يمكن إذا حتوجع.
1: صحيح. هلا التنظير لأنه نحن عم نستعمل أدوية بنج، كنا نستعمل سابقا أدوية معينة، هلا عم نستعمل شيء أكتر أهم يعني أدوية. ما حيحس بشيء المريض يعني.
0: بيكون نايم ولا واعي؟
1: بيكون نايم. حنحكي تفاصيلهم هول، لأنه جمعت لك الخرافات اللي ورا. هلا 10 خرافات. كان بدي اقول بس بيقول اشياء كمان مهمه. انه مع انه المريض ما مثلا قبل كذا ساعه ما بقى ياكل، بس في اشياء مثل الكينوا، بدي اقولها، الكينوا، الكيوي، بذور البطيخ مثلا، الذره، هول قبل 3-4 ايام ما مطلوب ناكلهم لانه بلاقيهم بالمصران. وبيسكروا لي بيسكروا لي مسام التنظير. نعم. يعني كتير مرضى انه انا باكل كينوا وبزور وكذا وهيك بعدين بلاقي لي كيوا جوا ما بقدر اشفطهم كتير بقلب التنظير. نعم. يعني
0: وهيك فبليز ما تعذب الحكيم اذا بتريدوا هولي اجلهم بعد بعد النوضوع.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والادويه البنج يعني اللي بنعطى هلا او الحلو فيها انه هو دغري بينام المريض يعني ما بيطول لينام. هو خفيف يعني واستيقاظ المريض دغري سريع من بعدها مش مثل قبل انه بيطول لحتى يفيق مثلا المريض. أوكي. او هيك.
0: نعم نعم.
1: فكنا من زمان نستعمل بأدوية البنج انه بسي اسمه conscious sedation يعني التخدير خفيف يعني المريض ما بيحس بوجع بينسى الاجراء اللي عمله يعني بس ممكن يتحرك معك ممكن يعمل معك مثلا تشنج اذا تشنجت مثلا مصرانه او معدته او كذا بس هلا عم نستعمل أدوية البروبوفول يعني بتعرفيها. البروبوفول التخدير هو عميق سريع. أوكي. المفعول وسريع يظهر من الجسم يعني
0: حلو هالشيء.
1: ما بيحس معك المريض يعني ما بيحس معك ابدا بشيء.
0: تمام. يعني ويعني ساعتها اذا قلتي سريع انه يزول المفعول يعني دغري بيخلص المفعول بتتاكدوا من صحه المريض وبتظهروا برات المستشفى.
1: صحيح صحيح.
0: يعني نفس النهار.
1: صحيح صحيح. يعني احنا عاده المريض اللي ما عملنا له اجراء كتير مثلا ما شلنا تيلول كبيره مثلا ما عملنا ربط دوالي مثلا او هيك بنراقبه ساعه للضغط لدقات القلب ببلش ياكل عنا يعني
0: بنعطيه
1: شيء بنعطيه شيء يشرب شيء سخن وهيك
0: حلو.
1: ومن بعدها دغري فيه يروح بس اكيد مع حدا يعني مش انه ما مطلوب المريض بعد هالاجراء يسوق سياره او يروح على الشغل يشتغل بآلات او هيك.
0: أوكي.
1: مطلوب على القليل 6 ساعات يكون ما يسوق ما يطلع دراجه يعني او هيك.
0: تمام. طيب اذا بدنا نحكي هلا عن كم نوع تنظير نحن موجود عنا ونحكي البروسيجر تاعتهم كيف بتصير.
1: هلا التنظير على المريض بس يجي لعندي يعني بيكون هو اخذت منه انا معلومات اخذت منه شو بياخد اهم شيء كمان شو بياخد ادوية هذا المريض.
0: نعم.
1: يعني المريض مطلوب يخبر الحكيم انا باخد ادوية سيالين هذه كتير كتير كتير مهمة.
0: أوكي.
1: ما يقول انه انا باخد الاسبرين الاطفال كتير بيستعملوا هالعبارة. ضروري كمان ينقال ضروري ينقال اذا بياخد حديد يعني المريض اللي بياخد حديد بيكون مصرانه اصلا من جوا ملون اسود كمان هذا مطلوب نوقفه قبل يعني والا ما بنشوف مثلا. مطلوب نقول اذا هو مثلا عامل عمليات من قبل كاين عند الحكيم سنين مثلا من قبل.
0: نعم.
1: وعنده تحسس على شيء بنج او هيك لا اعرف انا شو اتخذ.
0: صحيح.
1: اجراءات بقلب البنج يعني وانه المريض يتبع التعليمات يعني انا بس قلت 8 ساعات مش انه ياكل بعدين او يشرب.
0: نعم.
1: ويشرب الشرب كله ما يزعبر لانه بعدين يعني حنطلع يعني حنفوت نلاقي كله خروج كله مصفر مثلا او في قطع خروج يعني يعني حيكون كلف يعني انه هي هالمره يعني اشرب هالشربه وخلص.
0: نعم.
1: يعني بنشوف. نعم. من بعد التنظير يعني المريض فيه ياكل ويشرب بس اكيد تدريجيا يعني.
0: أوكي.
1: هلا المريض بس يفوت لعندي على التنظير منلبسه نحن تياب يعني مثل تعول المستشفى عرفت لحتى ما يتعوموا تيابه يعني.
0: نعم.
1: بينام على جهته الشمال بالتنظيرين يعني بينام على جهته الشمال وبنحط له مصر لياخد دواء البنج يعني قبل يعني بس يبلش ياخد مفعوله دواء البنج بحط له نحن بنسميها ماوث بيس
0: تقول
1: بايت هيدي.
0: نعم.
1: مشان ما يعضل على السكوب يعني.
0: اوكي
1: يعني
0: ما يعض على التيوب اللي فايت.
1: صح صح.
0: نعم.
1: فالتيوب بفوت بالفتحة هيدي بتكون.
0: نعم.
1: هي حامية سنين منا وحامية التيوب بنفس الوقت.
0: تمام.
1: يعني ومفوت بنعمل الاجراء تاعنا يعني نفس الشيء كمان لتنظير الكولون يعني في ناس بيقولوا انه انا بستحي انه اعمل تنظير كولون بس بدي اقول انه هون وبرات هون صار في شيء اسمه يعني في شيء بانتس هن بنطلون تاع الكولونوسكوبي يعني.
0: اوكي.
1: بيلبسوا المريض يعني. نعم. وعلى باب البدن في مثل فتحه صغيره
0: يعني ما بينكشف الا الشيء
1: الا الفتحه.
0: نعم.
1: وما بتنفتح غير من خلال الطبيب اللي هو بيفتحها وبيفوت النظور فما بيشوف شيء.
0: نعم.
1: يعني كله بيكون مغطى يعني كتير في كتير تساهل من النرسات يعني اذا مثلا حدا قال انه انا بدي بس نسوان يكونوا مثلا موجودين.
0: نعم.
1: كل يعني ما بيقول
0: لا حد يطلب انه هذا الشيء
1: هون وبرا هون يعني.
0: صحيح.
1: كمان
0: حلو حلو هالشيء. طيب اذا بدنا نحكي عن ادويه البنج شو بدك تعطينا تفاصيل عنهم؟ لما بده يتبنج الشخص كيف بيتبنج، بأي طريقة؟
1: هلا من زمان كنا نحن نستعمل كذا كذا دواء مع بعض، يعني بتستعمل شيء تخدير خفيف، كنا نستعمل معه دواء وجع مسكنات ليشتغلوا مع بعض وهيك، بس هلا نحن صرنا عم نستعمل بروبوفول، فهيدا ما بيحتاج يعني كتير جهد من المريض، يعني دغري بنقول له عد للعشرة بيكون نايم، أصاب للعشرة بيكون نايم يعني. بس هو هيدا الدواء ما بينعطى من أي نيرس، يعني بدها تكون بس مختصة، أو أمرار يعني في مستشفيات هون حكيم التخدير هو بيكون موجود معهم، يعني
0: نعم
1: هو
0: نعم
1: اللي بيعطي هذا الدواء يعني.
0: في عنا سؤال من هاني عم يسألنا، هل أكل التين نافع للقولون أم أكل شيء آخر أو شرب شيء آخر؟ ما بعرف، شوف شيء يعتبر كتير مفيد للقولون واحد يأكله
1: للقولون. أكيد نحن الفواكه، الفواكه المجففة والأشياء بتفيد القولون يعني.
0: نعم.
1: التين بس قبل فيه حبوب قبل لها،
0: صحيح ما يعني ما تأكله قبل التنظير.
1: جوافة ذكرتين
0: كل شيء له حبوب وبزر، واحد يتجنبه لما يكون عنده تنظير.
1: صحيح.
0: صحيح. الناظر. طيب لحتى نكفي حديثنا، بنود مهمة للمريض، بدك تحكي صحيح بعد شيء تاني بنقله عنه قبل ما نبلش بالخرافات؟
1: كان بدي أقول كتير شدد إنه المريض يحكي للطبيب كل شيء عنده مشاكل صحية.
0: نعم.
1: يعني عنده ضغط، عنده سكري، عامل تنظير من قبل وصاير معه فيه شيء أو ما صاير معه شيء، يخبر الحكيم يعني عن هذا الشيء.
0: نعم.
1: قلنا مشان أدوية السيالين هدول كتير مهمة يعني. بعدين كمان المريض يلي بيجي على التنظير يعني دايما يجيب معه حدا، يعني يجي يكون مرافقه يعني حتى هو يساعده مشان بس يطلع ما يروح لوحده يعني. على يمكن يكون سواق موجود اوكي ياخده، بس انه ما هو يسوق او يمشي كمان حتى يقول انا رايح مشي على البيت يعني.
0: نعم.
1: في مرضى لانه مثلا بيصير بينسوا بهاي يعني نتيجة هذا التخدير مثلا، ناس أصلا وين بنته، فبيمشي ما بيوصل عبيك مثلا. وكمان من الأشياء المهمة إنه عمل تنظير المريض يعني معدة أو مصران، صار معه أي شيء بليلته أو صار معه من هون لأسبوع مثلا، صار معه حرارة، صار معه وجع بطن كتير، صار معه نزيف مثلا، صار مثلا يبزق دم أو خير، دغري يخبر الحكيم يعني ويروح يرجع على الطوارئ.
0: ما يتغاضى عن هيدا الشيء
1: أبدا.
0: نعم. طيب هلا وصلنا لهيدا الفات اللي ناطرته انا من اول الحلقه، شو هن هو الخرافات العشره اللي قلتي لي عنه؟
1: جمعت لك 10 خرافات، يمكن يكون في اكثر يعني. اول شيء بتعرفي انه في بعض ناس لهلا بيقولوا لي للمريض بينام بالناظور.
0: اوكي، انه في ناس ما بتفكر انه
1: فكر بعدها مثل ايام زمان يعني من 40 سنه
0: واعي.
1: مثلا كنت قاعد وعمل الدكتور ناظور للمعده، لا ما بدي اعمل ناظور.
0: نعم.
1: ما بقى في منا هيدا انه المريض يكون فاي.
0: اوكي،
1: الا ما يمرق مثلا بكل مسيرتي في مريض واحد طلب انه انا ما بدي بنام ابدا يعني، مع انه حكيناه كتير وكذا وهيك، بس هو ما بده ادويه بنج تفوت على جسمه.
0: اوكي، فكانت حتقولي لي بحب يحضر لايف.
1: لا يعني هيدا الوحيد يعني.
0: اوكي.
1: في ناس بيقولوا انه التنظير كتير بيوجع، هو ما بيوجع الناظور، لانه اولا ادويه البنج كتير يعني كتير مهمه اللي نحن عم نستعملها.
0: نعم.
1: وكتير بنتاكد من خلال مؤشرات دقات القلب، من خلال الضغط، من خلال النفس، انه المريض نام يعني نام.
0: أوكي.
1: مزبوط يعني. وبعدين نحن منفوت نحن خلال الناظور بنستعمل هواء، يعني أنا بنفخ هواء مشان تنفخ مع المعدة والمصران لأقدر شوف.
0: نعم.
1: من زمان كنا نستعمل هواء اللي هو كل شيء يعني CO2 مع O2 هيك، بس هلأ. نعم. بس صار CO2 اللي هو بيّن بالأبحاث إنه هيدا امتصاصه كتير سريع بالمصران وما بيعمل لي مغص يعني. ما بيعمل لي نفخة، ما بيعمل لي تقل على الجهاز الهضمي. في ناس بيقولوا إنه التنظير خطير إجراء، هو التنظير من الإجراءات اللي كتير كتير آمنة.
0: شو بيقولوا يعني؟ شيء أنه انفخت المصران وانفختت المعدة وما بعرف شو. كأنه هل هيدا يعني الشيء عن جد بصير ولا كيف؟
1: ما صاير معي أبدا
0: الحمد لله
1: أبدا،
0: ولا يعني
1: ولا بكل خلال كل مسيرتي يعني ما سامع حدا
0: صار معه
1: هيدا الشيء يعني.
0: أوكي، جيد.
1: هيدا موجود بالكتب يعني، نحن بنقول للمريض أنه بالكتب موجود هالشيء، لأنه أوكي. يمكن من زمان لما كان الناظور مش فلكسب، مش مش مرن مثل هلا، لما كان المهدئ مش قوي مثل هلا، اوكي يمكن على حركه المريض وعلى التعصيب الحكيم مثلا فقط له. فانكتبت يعني بالكتب انه في هيك في هيك مخاطر، بس ما صايره من قبل يعني.
0: شوفي بقى بعدين
1: في مرضى بيقولوا ان انا ما اشبني شيء ما ضروري اعمل تنظير.
0: نعم،
1: وهذا كمان ما صحيح، لانه في امرار مثلا تقرحات بتكون موجوده بقلب المعده، سرطان المعده مثلا، سرطان القولون، ممكن اول حالاته ما يكون المريض عنده اي عوارض مثلا، تبلش بتالولي يعني صغيره بتكبر بتكبر بتكبر، ما بتكون اول شيء بتعمل عوارض او ما بتبين عليه، يعني بيكون مثلا عم بينزل كريات دم بقلب الخروج بس ما بتبين، ما بتكون كبيرة لحتى يلاقي فرق احمرار او هيك مثلا، وما بتعمل له اول شيء وجع لانه مثلا ما عامل انسداد او ما عامل تضيق مثلا بالجهاز الهضمي. فمشان هيك بنقول دايما يعني على 50 سنة مطلوب المريض يعمل تنظير للقولون. امرار
0: سؤال، هل هيدا التالولي ممكن تنشال بارضه ساعتها؟
1: بارضه
0: يعني
1: احنا
0: بنكوى يعني او شيء هيك،
1: يعني نحن دغري بنشوفها، بنشوف حجمها، بنشوف شكلها. امرار الا مثل عنق، نحن بنقول عنق دغري، يعني نحن بنسكرها مثل كمان بنحرقها، بنحط لها كليبس وبتتسكر وخلص، خلصت يعني، وبتروح للتحليل يعني. وقلنا انه في امرار حالات مثلا واحد ابن عمه صار معه سرطان قولون، او حدا من اخواته او ابن خالاته وهيك، هيدا بيعمل القولون قبل يعني 10 سنين قبل، يعني على 40 مطلوب يعمل هذا التنظير. يعني التنظير محرج مثل ما قول، في كتير ناس بيقولوا محرج، بس هيدا قلنا في اجراءات يعني اذا طلب الستاف يكون كله نسوان، ما حدا بيقول لا يعني فينا نعمل هالشيء.
0: هلا عم تحكي على البنت انت.
1: صحيح
0: اذا طلب هو يطلب من الرجال
1: في كمان
0: نعم
1: بنطلبهم كمان. في ناس بيقولوا انه لا الشربة ابدا ما بتنشرب ولا كذا وهيك، بس نقول نحن انه
0: صارت طعمتها احسن،
1: صحيح صارت على اورانج يعني لها طعمه ونكهه اضبط، صارت كميتها اقل. التب انه ان انت تحطيها بالبراد يعني وتشربيها، يعني حطي الكبايات هيك صفيهم بالبراد وكرعيها كرعه وحده يعني، مش انه تستلذي في ما هي مانا طيبه يعني. من اول مره يعني من اول الشربات شرب دغري كبيتين ثلاثه لحتى انه يمرق الكميه يعني.
0: نعم ما بيعمل. طيب اللي ما بيحب يشرب كتير شو بيعمل؟
1: بدت ما في اقل من لتر يعني،
0: ما في مجال.
1: ما في مجال
0: هيك وهسه.
1: ممكن يمدد الفتره يعني مثلا تاخذ معه مثلا من 3 بعد الظهر ل6 بعد الظهر كاول شربي يعني. بس بده يشربها، بده يشربها يعني،
0: بدبر حاله
1: يعني، تكلف وقت وتكلف مجهود. صحيح. يعني على التنظير لنشوف.
0: نعم
1: يعني
0: مضطرين.
1: صحيح.
0: طيب في عنا سؤال بس بلا مقطوع من حديثك من مدام هبه عم تسالنا اذا بيشرب قهوه كتير كمان مطلوب يقول
1: بيشرب قهوة؟
0: أكيد بيأثر علينا على التنظير؟
1: مش بيأثر علينا يعني بدي دقق بالمعدة بصير. بس لما فوت دقق مثلا بجدار المعدة الاحمرار الموجود، أعمل دبل تشيكينج يعني، عرفتي؟ أمرار بيكون في تقرحات ما مبينة أو هيك.
0: دكتور نبيلة، في عنا كمان سؤال من مستمع على السريع. المستمعتنا عم تقول انه هي بتاكل كل انواع الخضار والفواكه وبتشرب مي كتير، وعانت من حوالي 15 سنة نادور لنفس المشكلة وما بين شيء. شو الحل؟ انه هي ما بتخرج الا بشراب معين او دواء معين.
1: هلا 15 سنة عملت تنظير. لو ما بين شيء، نحن عادة كل ما يمرق 10 سنين لو عملت تنظير قولون مطلوب ترجع تعيدي. يعني اول شيء بدها تعمل تحليل للخروج، نعرف هل في جرثومه، امرار في جرثومات بتعمل هيك. نعمل قولون من جديد يعني. وبعدين في تحاليل نحن بنقدر نعملها للمصران، بنشوف هل هو عنده بطء يعني بطء حركة المصران، مشان هيك هو عم بيطول فعم بيقسى الخروج مثلا. هل بس المشكلة مثلا من تحت باب البدن، انه هو مثلا كتير قاسي ما بيفتح مثلا لحتى يفضل الخروج. في كتير اشياء فينا نحن بعد نعملها يعني، فينا يعني اوكي 15 سنة المشكلة، بس نبلش المريضة كأنه جديد يعني. هلا ناخد منها كيف عم تاكل، كيف عم تشرب، كيف يومياتها، هي كيف طبيعتها هيك.
0: نعم
1: يعني كتير في ديتيلز مطلوب
0: نعرفها اكتر عن المريضة. طيب كمان عنا آخر سؤال، هل يعمل عدوى القولون في حال يمكن
1: خرافة تامنة فحنقول تامنة عند السابعة. فالتنظير قولون في ناس بيقولوا لا أنا ما بعمل ناضور قبل يمكن يكون معه جرثومة أو معه مرض أو هيك هو ما يعني أبدا أبدا نسبة كتير كتير كتير 0.01 لأنه الأدوات هو لهذا التنظير اللي أنا عم بستعمله بينشطف بطريقة بروتوكولات يعني أصلا كل السنترز اللي عندهم اندوسكوبي هن خلص عندهم بروتوكول لتنظيفه
0: بتعقيمه بطريقة معينة،
1: يعني كيف بينشطف أول شيء، كيف بنحط بمادة للتعقيم، بنشال من المادة بتوقيت معين بنحط بقلبه، بعدين بنحطه بمكانات يعني مكانات تعقيم وتشطيف وبنشفوه كمان كل هيدا. يعني حتى بالمستشفى لما يكون عنا مريض مثلا عنده عدوى هذا برخيه لآخر سكد، يعني آخر مريض مثلا بعمله أنا عشان الباقيين بس يعني ما يتسرسبوا المرضى، بس هو ما أبدا يعني
0: تمام. الخرافة اللي بعدها رقم سبعة
1: في ناس بيقولوا أنه أنا عملت ناضور من 25 سنة وما كان فيها شيء، ما بقى أعمل ناضور
0: لا ما في
1: صحيح، يعني المريض مثلا عملنا له ناضور هلا لو ما بين فيها شيء انا بعد 10 سنين مطلوب، لانه هن بيقولوا خلال هالعشر سنين ممكن تطلع تالوله، يعني ممكن لو تالولي أنا ما شفتها من أول مرة تكبر مثلا، فبيكون معي هذا بس هالعشر سنين ويندو إنه أنا أرجع فوت وأرجع أشوف. هلأ في حال أمرار يعني في ناس كمان بيقولوا إنه أنا ما طلع معي شيء، بس هو ما بيكون دقيق حكيه، بيكون طالع معه تالولي مثلا ونعمل له تحليل مثلا وقالوا له ما فيها شيء، فهو بيقول ما في شيء
0: خلص
1: فأخذ عامي يعني أمرار حسب تحليل التالولي وحسب حجمه وين كانت، يعني ممكن أنا أقول له بدي أعيده بعد 5 سنين أو بعد 3 سنين أو بعد سنة، فمش هيك ضروري يجيب معه كمان كل التنظير اللي عمله مع تحليلهم. يعني أنا بشوف مثلا شو طلع معه، لأنه يعني كلمة زيادة بالتحليل بتغير لي من 10 إلى 5 سنين يعني
0: رقم 9
1: الخزعة بتعمل ثقب بالمصران فكتير ناس بيخافوا انه لا هعمل ناضور بس ما تعملي
0: ليس صحيح لنرجع لنركز للمستمعين هيدا شيء مش صحيح.
1: كتير بيقولوا دكتورة عملي لي ناضور بس ما تاخدي لي خزعة سوي يعني امرار يمكن انا ما بحاجة اخد خزعة، بس قلت لي باخد خزعة على كل الاحوال ما اظهر ايدي لانه فتت يعني باخدها وبحطها على التحليل السريع تاع الجرثومة لو ما بتبعتها للمختبر للتحليل يعني فالطبقات المعدة كتير سماك، وأنا بس أخذ خزعة بأخذ من أول وحدة بس يعني ما بتعمل شيء يعني، وأنا أصلا براقبها وبغسلها بشطفها وكذا مرة لحتى أنه ما في شيء يعني
0: تمام
1: آخر وحدة في ناس بيقولوا أنه أنا عملت صورة للمعدة أو المصران MRI ما بحاجة أعمل تنظير هو هذا كمان منه دقيق، لأنه الصورة بتأرجي أشياء أمرار أشياء سنتي أكبر من سنتي سنتي ونص بس أشياء صغيرة اللي هي ملي واتنين ملي اللي هن هول
0: ما بيبينوا
1: معي مش
0: بتكون تنظير
1: صحيح
0: دكتور نبيلة بس آخر سؤال، عنوان المستشفى اللي بألمانيا إذا بتقدر، لأن في مستمعة صارت سألتنا كذا مرة بدها تعرف العنوان
1: قولك اسمها يعني
0: قولي الاسم المستشفى
1: روبرت بوش كرانكنهاوس اسمه
0: أنا بدي أتشكر كتير على وجودك معنا هون، يعني عن جد لا يمل من قعدتك، بسم الله عليك، إن شاء الله بيجدد لقائنا بمجدتك الجاي. بدي أتشكركم إيمان ومجد وسمر كمان اليوم ضيفتنا وحلا وبراهيم الزختور كمان مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا اليوم، إن شاء الله يتجدد لقاؤنا في الحلقة القادمة. انطرونا.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا

0: الغياب يا حادي المراج من حيبنا نزور البيت ونقضنا نعتاب والأهواب الله يا أبوي يا يابا مصطفى لجوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل حمال قلبي للمصايب الروم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد لندن للحضران يا ده وهو الله يا ابو الحسن ان بني حيا للذكرى وسط حيا وغير وغير
1: طيب طيب يا حاج طيب
0: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم عند الوطن تنسج عظام وبحر القيالي والشرب وردا
1: طيب يا حاج طيب
0: يا موسى استقال من وردا وحده ما فرج مو غاب اللي جرى يوم

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك؟ واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف، فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام 4 من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين، وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله، 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين، الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور، يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء، كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه. لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة. ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم، ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية، لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون. ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم. هام الفؤاد بحب غير

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء، فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك فمن خلق الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث.